0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مجددا من الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد، ونلتقيكم في برنامج خاص بالتعايش السلمي في تشاد. وضيوفنا لهذا البرنامج كل من نائب الأمين العام للمنسقية الوطنية للرعاة والرحل والسلام والتنمية في تشاد السيد الحلو القالي معسول، السلام عليك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الضيف الثاني لهذا البرنامج هو المنسق الأول للمنسقية الوطنية السيد عبد القادر الجيلاني بحر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: برنامجنا اليوم يتحدث عن التعايش السلمي في تشاد، وأنتم كمسؤولون عن المنسقية الوطنية للرعاة

0: روح حل والسلام والتنمية في جات. السؤال الأول موجه للسيد عبد القادر الجيلاني، حدثنا متى أنشئت هذه المنسقية؟
1: أولا أنا نشكر إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد ونشكركم لحسن ضيافتنا ونقول لكم شكرا. المنسقية الوطنية للرعاة والرحل من أجل السلامة والتنمية في تشاد أسست في ديسمبر 2023، وبعدها يعني 2024 لقيت التسريح. السبب اللي أنشأت منا المنسقية هو يعني بعد حوادث منقلمة. أولا نشكر الحكومة أدت توجيهات للشيوخ التقليديين بكون يعني خلي المشاكل بين الرعاة والمزارعين دي تقف بأسرع وقت، لأن من حقهم بكون يعني خليه يسوي الشيء ده يكون على طريقة رسمية. إذن الشيوخ التقليديين لموا الجمعيات المدنية، وبعد ما لموا الجمعيات المدنية الحمد لله لمينا 53 جمعية، ومن خلال ده أن احنا قدرنا كوننا المنسقية الوطنية للرعاة والرحل من أجل السلامة والتنمية في تشاد، وحتى الآن أنينا مستمرين.
0: شكرا. السؤال موجه للضيف الثاني، برأيك السيد الحلو ما هو السبب الرئيسي للخلافات بين المزارعين والرعاة في تشاد؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة في الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد في برنامجكم التعايش السلمي، فشكرا للاستضافة. بالنسبة لي المشاكل بين الرعاة والرحل دي، ممكن نقول الرعاة والرحل، ممكن نقول المشاكل دي، أول كل ما الرعاة والرحل اللي عايشين سوا، السؤال شنو جاب المشاكل ومتى جات؟ حسب رأيي ممكن نقول أن أهم سبب للمشاكل قد يكون الخطاب الكراهية اللي هو ظهر بعد الوسائل التواصل الحديثة دي. في بعض الناس هو أصلا ما عايش مع الناس، لا مع الرعاة ولا مع المزارعين، هو قاعد في مكان بعيد وكارب له وسيلة وبزرع فتنة. ممكن نقول ده أحد المشاكل الرئيسية. ممكن قد نقول المراحل، لكن المراحل دي ما سابقا كل قاعد دي الناس دي بتسير تزارع عايش سوا بمراحلهم بديارهم، لماذا الآن بدت مشكلة المراحل؟ ده أيضا سؤال. فأنا بقول المسألة ما في المراحل ولا في الديار، في الناس القائمين بهذا الدور ممكن قد تخلوا عن هذا الدور، ممكن هم قد تخلوا عن هذا الدور أو قصروا في المسؤولية. ده ممكن قد يكون أحد المشاكل، بالإضافة إلى المشكلة الرئيسية هو الخطاب الكراهية الماشي بطريقة يعني متسارعة جدا.
0: السيد المنسق ممكن تضيف لنا في كلام هنا السيد الحلو الأسباب الرئيسية للخلافات بين الرعاة والمزارعين، ما إنه زمان كان الناس ديل عايشين سوا عيش ولبن، أو نقدر نقول عليهم الرعاة والمزارعين يعني وجهان لعملة واحدة، لكن اليوم الحالة بقت عكسي تماما. فأنتوا كمنسقية كيف تشوفوا السبب الرئيسي للخلاف ده شنو؟
1: طيب شكرا. أولا أشكر الأخي الأمين العام في تداخل اللين، كلامه هني صح واجب. نحن نقول هني أول المشكلة الرئيسية هي المشكلة المراحل. ما لا نقول المشكلة المراحل ده، لأن المزارعين والمعلى ناس المواشي يعني بعيشوا على بعض قبل المجيء الاستعمار، حتى كان في حصل في شيء الشيوخ التقليدين بتحله، لكن حتى بعد ما تشات لقيت الاستغلال هناك يعني في شيء بقول لي قوانين المراحل. قوانين المراحل دي أسست في تشاد ومنظمة ومطبقة من زمن، لكن في العون الأخير ده الحكومة تخلت عنها، يعني خلت عنها كيف يعني ما قاعد بتتابعها بطريقة رسمية. هناك يعني في شيوخ تقليديين الدوم المحامدي وحتى الناس الحلال عشان يشرفوا فوق المراحل دي، إنما الرحل بقوموا من الجنوب وبينتقلوا في الخريف بمشوا الشمال خلاص، وراهم ده هم بخلوا حاجات بقول لها يعني الوساخة انت البهايم دي هي أشياء مثمرة للزراعة. إذن ألاس في بعض الناس المتفهم دي بتمشي تزرع فوق المرحال، بعد ما زرعت في المرحال ده إنما الناس خلاص كملوا الرحيل هناهم جو راجعين بيجوا بلقوا الزراعات قاعدة فوق المرحال، وهنا السلطات تقول لهم إذا كان في زراعة ما تقدروا ما تمشي ووقفوهم. بعد ما وقفوهم الناس تقف، القوانين دي الرحل هم كله بأرفاء بقوف بعد ما وقفوا، لكن البهيمة ما تقف. البهيمة لما وقتها تم ده هي تقول تسير بتمشي في بكان مصيفة خلاص، البهيمة بعد ما قمت ده خلاص فاتت قدرة السيتا، ده بتدخل مرات فوق الزراعة مرات ما تدخل في الزراعة بيجيب المشاكل بين المزارعين والعتداء. وهناك المشكلة الثانية الرئيسية ده القانون، أنا عن المرحلة يعني كان قديم وكان واحد كان ما فيه فوق حلال، وأسأل حاليا ده الناس زحفوا فوق لحد ما يسوي حلال. وتعرف المرحلة هو مثل الطريق الرسمي، مثل الشارع سوى قدره البقارة ما يقدروا يلوضوا يمشوا للحلة، ولا يريدوا بكان حجر يمشوا طريقهم المشوا بيه ده هو بس بمشوا بيه، لأن الطريق ده هو فيه اللي فوق مجالات، مثل المجال حق بنجمه فوق يبوبوتوا فوق 3 يوم 4 يوم، مجال واحد عنده فوق حفر إن البيار أنا ألمي بيشربوا فوق، مجال واحد عنده فوق بيار، مجال واحد كويس عنده قش، وبكان واحد عنده بارك معناته البارك ده هم ذاته ما يقدروا يشقوا عشان ده هم بيشيلوا الطريق كما الوحيد المعروف عن المرحل ده. من الناس الحل بيجي بسوه فوق زراعة وبسوه فوق ياتو ده بيجيب أكبر إشكالية. مفروض كان الحكومة بعد ما الحل وسعت والناس بيجوا كتار والبحايم بيجوا كتيرات، الحكومة تراجع القوانين هكذا أنت الروح اللي خليت تزيد المرحل وتبعد الحلال منها وتشيف لهم مجال، لكن ده الحكومة ما قاعد تسوي. تعرف إلا التاكس تشيله من الرعاة في الزرايب، خلي الحكومة تسوي شيء واحد بقول لي شنو، حوار بينها وبين الرعاة، تمشي تشوفهم تسألهم شنو المقصر لكم وشنو تدوروا وشنو اللي نسوي لكم. والأسباب الرئيسية الكبيرة دي هي الأسرع اللي حصلت مثل الأخير بقول التواصل الاجتماعي ده بس الشيء الكراحية الكبيرة دي، يعني في أشياء واحدة ما عادات وتقاليد انشات وخلاص بست الكراحية ضد الرعاة والمزارعين. ده الأسباب الثلاثة اللي أنا أسا ذكرتين.
0: شكرا المنسق عبد القادر الجيلاني. ننتقل للسيد الغالي حلو. أستاذ الغالي، برأيك كان زمان المزارعين والرعاة عايشين في منطقة واحدة، المزارع محتاج للراعي والراعي محتاج للمزارع.
2: أكيد.
0: المزارع لما بكون محتاج للراعي داير يعني قبل انتشار هنا الأسمدة الصناعية كان المال ده بيجي ببيته في الزرع، ووقت ده كان المزارع بيدفع ضريبة عشان سيد المال ده يجي يجيب المال يرقد في الزرع ده الكلام ده بقول لي يعني بسموه ديار. الديار ده يعني هسه مثلا الناس يقدر يقول لي السمات، المال ده وقت برقد في الزرع بدير، بعدين الزرع ما أول حطول الأمطار بكون الزرع ما شاء الله عليها، والمزارع ذاته وقت بزرع بقول زرعي ده للقاشي والماشي. صحيح المال ده زي ما بقوله أبكم، لكن السلطة التقليدية كان زمان متحكمة في الناس الاثنين دين المزارعين والرعاة ده، متحكمة فوقهم. ليه؟ لأنه الملك كلامه مسموع والشيخ كلامه مسموع والشيف دي فيلاج كلامه مسموع. الزرع ممكن مرات بهيمة تدخل كده يعني تاكل، يجوا ناس يعني بقيموا الزرع القلة في عقيقها بقيموها وبدفعوا لسيدة قروش، فما لا النظام ده بقي ما في. وحاليا ده مع خطابات الكراهية انتشرت جرائم الحروب بين الطرفين دول، رأيك شنو في الكلام ده؟
2: أيوة، أنا أتفق مع الأخ المنسق، يعني على أساس المسألة ممكن نقول يعني عدم التطبيق للقوانين كما ذكر، يعني ممكن نجد ناس متفلتين قد يكون من كلا الطرفين أو من طرف واحد. النادم اللي بيجي بيزرع في المرحال أو بيجي في الدار بيزرع ده ما قد يكون متفلت، طالما الشيء مضبوط بنظامه منذ الزمن البعيد وإنت بتجده ده متفلت، ده يجب أن السلطة الإدارية تأخذ دورها. بالإضافة إلى الشيوخ التقليدين أيضا أنا بشوف يعني يوسع لهم الصلاحيات، ولكن بضبط يوسع لهم الصلاحيات بضبط. الزول المسؤول الإداري المشي في المنطقة يكون زول واعي، يعني يستطيع يحل المشاكل، ما خلاص يعني عقوبة إذا كانت بتعاقب ما بتحل المشكلة ده ما أدت نتيجة، إنما تعاقب شخصين ثلاثة المشكلة بتنحل، الآخر بيجي يعني بنضبط وبخاف. فديق أن يكون أحد الحلول أو المشاكل الأساس. ممكن نقوله الجفاف أحد المشاكل قد يكون للحروب. السنتين الماضيتين المنطقة جفاف زادت الحروب، الجفاف ده بيجعل المزارع أو الراعي ممكن يقترب من الأماكن دي، خلاص بيكون أحد الأسباب اللي تضيق لهم الأماكن اللي هي صالحة للزراعة وللرعي. وهو كما ذكرتي ما في مزارع بدون راعي وما في يعني راعي بدون مزارع، يعني إيش وملاح، فالواحد مكمل الآخر. وكلنا نحن يعني جادين من جدود جدودنا قمينا في المنطقة دي، الناس يجب تتفهم والحكومة يجب أن تضاعف، لأن هذا الشيء هو أساس الاقتصادنا نجات، ما خلال لقينا البترول بس نقوله نتخلى عن أساسنا الاقتصادي الأساسي ده. فهنا تقدر تلعب دور أساسي، توعية هؤلاء الناس ده ذات دور نحن كجمعيات مدني نقدر نساهم فوق، لكن قدرتنا ضعيفة. الحكومة قد عندها القدرة الأقوى تساعد الناس دول، تدربهم، توعوهم؟ ما نقدر نحدد عن مشكلة يعني نحن الآن في القرن 24، يعني يقول القرن نحن 2024 وقال نحج في مشكلة يعني زرع ومرحال وكذا، ساتك معي بخلي المشكلة دي نحلها نمشي قدام.
0: أستاذ عبد القادر،
1: نعم،
0: مسألة الخلافات بين الرعاة والمزارعين مسألة كما ذكرت لك سابقا هي ممكن تكون يعني حلها موجود في يد السلطة التقليدية، لأن الملك عند ناس بيسمعوا كلامه والرعاة أيضا عندهم ناسهم بيسمعوا كلامهم. فبرأيك أنت كمنسق ما تشيف إنه الخلافات دي عندها جوانب أو أيادي خفية تدعم هذه الخلافات؟
1: والله أنا نقول لك شنو أختي، المسألة هي يعني العملية مزهجة والنقطة حساسة. بعدين نديك مثل قريب، المشاكل اللي حصلت في زون هنقيرة في منقلمة ده مشكلة ما لها مشكلة، يعني هناك حسب الأقاويل في رعاة قاموا من الحدود السودانية وقاموا من سنترافيك، والناس دي عندهم مواشي وجو دخلوا فوق الأراضي دي عشان بيدوروا يودوا مالهم عشان يرتع في المحلات دي. بعد ده جو شافوا الشيوخ التقليدين الوحدين وشافوا الناس الحلة اتفقوا معهم انه يدوهم قروش عشان مالهم ده يرتع. واذا في ناس وحدين شقالين في البكان ده يعني قاعدين بزروا بخدموا بمالهم من البكانات دي بزمن دمت الناس دي خلاص جات بتمشي بمواشيها والتفوت المرحال انسدوه قوم سدوه بشوك وحاجات دي جابت خلافات. يعني دي مسألة بسيطة، مثلا نقول لك يعني في ناس واحد الحكومة تودي يخدم في المناطق يخلوه 5 سنة 6 سنة هو بتأهل ما أهل الحلة ده وخلاه ذاته بنفسه بقى نادم مزارع أو بقى نادم يعني نادم مشية بندم عند بهايم، والبهايم هنا دول ده أولا بأول هو بيستعمل إيال الحلة دول ده الولد العمر ما تم للعمل هو بيشيله بخدمه كراعي ليه وخلاص الزول ده بيقول، ومرات حتى كان داقت الضرورة بيشيلوا البهايم بيمشوا بودوها في الزراعة انت الناس الروح اللي لما تيجي ماشين خلاهم بصبح الضحايا في الموضوع ده بشولهم هم بقول هم بس أفسد الزراعة أو هم بس أسولها. لكن المشكلة الأساسية خلي الحكومة تضبط خليها النادم كان سوى 3 سنة أو سنتين خليه يحوله في محل أعلى عشان ما يكون مواطن في البلد دي عشان يسبب أسباب للناس دي كله مشكلة رئيسية خلي الحكومة تشيف فوقها. اليوم حتى كان شفنا ده كان سوى إحصادة تلقوا أغلبية كبارات أغلبيتهم بقوا أغنياء من الرحل من الماشي هنا وقرهم بيقن كتيرات وبكان برتع فوق ما في وشيف بين الرحل وناس البارك مثل أصلا بارك زاكوما بارك الآخر ده عندهم علاقة قوية مع ناس الرحل معناته هم بعرفوا بكان مراتع هنا البقر وبعرفوا محل بكان الحيوان اللي بيعيش فوقه خط حدود بينه وبين الرحل أدوهم توصيات وأدوهم يعني سووا لهم ورشات تدريب حتى قاعدين بيشيلوا من إيال الرعاة دول ده بخدموهم كأنه مثل يعني قرد هناهم هناك عشان شنو هم جول الرعاة حجوا معاهم وكملوا معاهم وبعرفوا حقوق مشاكلهم ومعاهم قاعدين دول عندهم حيوان ودول عندهم حيوان وده ما بدخل في ده وده ما بدخل في ده. ليه الحكومة القادرة دي تسوي لها حدود بينه وبين المزارعين تقول للمزارعين انت حدودكم هنا والبقارة انت حدودكم هنا نادم ما يمشي ناس البقر ده وايد قمة دمة يسير ده وعنده في مراحل طوال وفي مراحل قصار. المرحلة الطويلة دي كان جد ببوته مثلا 3 يوم 4 يوم البكان اللي ببوته فوق ده عنده حفر أنا ألمي بمشي السوق وباكل وبشرب وبسوى حاجاتهم. البكان اللي ببيته فوق ده بيسوي ديار كبير لما تم انتقلوا منا مشوا ده الناس المزارعين بيجوا بسوى زراعة دي الأسباب الكبيرة كلها. خلي الحكومة تضبط ناس الحلال. وفي الخلاصة أنا نقول حسب الرأي أنينا كتير حسب الجمعيات سوينا أنكيت هنانا ده لقينا البقارة ما قاعدين بيفتشوا مشاكل هم في خلاهم قاعدين وبشوفوا أكلوا ومشربوا وبشوفوا بهميتهم كيف قاعدوا وقاعد تأكل لكن المزارعين قاعدين بيمشوا بسوى المشاكل.
0: شكرا أستاذ عبد القادر. ننتقل للأستاذ الحلو. أستاذ الحلو، زمان كان لما المزارع بزرع يعني هو بيجمع الحصاد بشيل قلته أو الدرة حقته أو فولة وبعد الحاجات الخفيفة هسه مثلا وسخ الفول ولا العقيق هنا القلة ده
2: ولا العتاب
0: يعني ممكن المالك بيلقى حاجة كيه يأكلها. اليوم الراعي بيجمع كل حصاد خير وشر كله بيجمعه ولو بهيمة مثلا أكلت. أنا بتذكر مرة ده في بشي يعني بأسباب وسخ هنا الفول بقت حربة درجة يعني ماتوا فيها كثير من الناس. فأنتوا كمنسقية يعني شنو رسالتك تقدمها للناس دي؟ زمان كان المزارع ده مما يشيل الحصاد اللي بينفع الماء بينفع كله بخلي للمال لكن اليوم ده حاجة المال بالقادة ما فيه.
2: أكيد يعني ده كله نقوله من مظاهر البيئة يعني التغير البيئة أو نقوله يعني مظاهر عولمة دخلت. يعني حسب ما ذكرتي مثلا السماد زمان السماد طبيعي المزارع يلقى السماد من صاحب الثروة الحيوانية. لكن هسه صاحب الثروة الحيوانية مزارع قد يبيع السماد المضر. كان البقر هني الراعي جات رقدت في المزارع مدة خلاص تسمد الأرض وده سماد طبيعي. ونفس الناس يعني ما نحن ما نصور أن المزارع شق والراعي شق، الناس كلها نفس الناس. هو المزارع ده عندنا في جات وذات أحيانا قد يكون عنده ثروة حيوانية يعني بتحول للراعي، والراعي ده ذات أحيانا هو مزارع، ولا الناس ولا مختلفين مع نفس الناس. فده نقوله بسبب نقص في دور التوعية ذاتك. الناس دول هم لابد الناس تلعب دور أساسي في التوعية، الناس دول يكونوا نفس الناس هم. وقلنا الشيء الآخر في مواسم عندنا، يعني قول موسم الرشاش ده، كذلك عندنا موسم الدرد. المواسم دي أحيانا تحدث المشاكل، مثلا موسم الرشاش أو العقابات ده الظروف صعبة، الراعي هو تعبان معاه كيف ما لده بينقذه، المزارع أيضا جاي دهابة بكرقل زراعته، الناس ذات الجوها صعب، فشي هاي ممكن يحدث مشكلة. فالمواسم دي مفروض الناس تركز فوقها تخفف من حدة المشكلة في المواسم. كذلك موسم الطلقة الدرد ده، ما عندنا الطلقة الزراعة بطلقوها خلاص في الموسم ده، الناس زمان تفرح عندها أفراح يعني من كل الجانبين، لكن الآن المشاكل تحدث في الموسم، الناس فرحانين الطلقة الحرت لقي وده كل ثروته يعني سمنت، وفي الفترة دي تحدث مشاكل. لماذا السبب؟ السبب نقوله الدور ناقص، سواء كمجتمع ككل جمعيات مجتمع مدني ما قمنا بدورنا الكامل، فيجب شيدة بخصا ما ليس الجمعيات العاملة في هذا المجال، كل مواطن جاديون دول ما إما مزارع ولا رائبة نادم آخر كأسد ورفي، إما مزارع إما رائبة، كلنا المسؤولية تقع علينا عشان نحل مشكلتنا مشكلة أهلنا، فده شيء أساسي الناس لابد تهتم بها.
0: السيد المنسق الوطني لمنسقية الرحل والرعاة، ما هي الحلول التي تقترحها منسقيتكم للحكومة وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات والمزارعين والرعاة؟ ليه؟ عشان يلقوا حلول تاني الخلافات دي تنذكر وما تنعاد.
1: طيب أنا أولاً نطلب من الحكومة أولاً كي تشوف يعني قوانين هنت المراحل دي خلي تصيئة من جديد، تشوف يعني الرياليتي عن الناس، معناتها الشيء الرسمي عن الناس، تمشي للرعاة تسمع منهم تشوف مسارهم ده كيف، صعوباتهم شنو، ويجدد لهم مشاكل المراحل. ثم تانياً حتى للمزارعين نفس الشيء. والشيء الرئيسي ان احنا كجمعيتنا النسوي القمينا به في البلان داكسيون حنانا 2024-2027 ده، دارين نكون يعني لجنه مشتركه، اللجنه المشتركه ده من الرعاة ومن المزارعين ومن ناس الحلال، عشان يعني يشوفوا مجيء الرحل من بدايه الصيف الى الخريف. كانت ضينة جات سايرة، اللجنة دي تلقاها وتشوف كيف تعدي، في خلافات ما في خلافات، تشوف في شنو الحاصل خلاص. إذا كان اللجنة دي الأنشأت بين من قبل الشيوخ التقليدين والحكومة خلاص تدي طمانينة للناس الحلة والرعاة، عشان يعني يشوفوا كيف الضينة كان جات ماشي بودوها بسلامة وكان جات راجع ترجع بسلامة بدون مشاكل. والنقطة الثانية نطلب من الحكومة خليه يسوي لنا مركز تعاوني. المركز التعاوني ده يعني بيشوف حلول انت المشاكل حقت الرعاة والمزارعين، يعني في المركز ده في نفس الوقت بده يعني أنشطة يعني التوعيات للرعاة وللمزارعين، لأن هم كلهم واحد وهم البرفو الاقتصاد عن الدولة. مثل ما ذكر أخوي في البداية قال أن هنا في من 2003 شفنا البترول مرق خلاص، يعني اتخلينا عن الزراعة واتخلينا عن البهايم، لأن الشات زمن معروفة بالقطن ومعروفة بالبهايم، دي يعني أول اقتصاد بدخل للدولة. لكن اليوم حاليا الحكومة خلت المجال ده في البترول وما قاعد تدعم الثروة الحيوانية دي. اليوم حتى وزارة الثروة الحيوانية يعني بتشيف القروش التائم البيجي من إنيو أوروبيان ده، لكن صراحة حاجات دي ما توصل للرعاة. ناس المواشي الرسميين القاعدين في الضعين هم لازمين الثروة الحيوانية ده، ما قاعد تجيهم الياتي دي، يعني هم غصبا عنهم الشغل الواحد اللي هم بوددوا هو الفاكسيناسيون، لأن أنا بعرف الفاكسيناسيون ده هو كان إذا كان من البهيمة ما طعنوها بتجيب وباء، والوباء بيجيب للإنسان، عشان ده هم مجبورين بمشوا بطعنوا البهايم الفاكسيناسيون عشان ما يجيب لهم وباء. ده الشيء الوحيد اللي وزارة تسوي. مفروض أننا كان بلد دي بلد ثروة حيوانية، المصالح الأساسية بيسووها دي مفروض جنبها يسووا فقط المصانع حق الجبنة. اليوم في تشاد، التشاد ما بلقى الشغل، بقول له فروماج بقدر باكله استورد من الخارج، وانينا بلد انسان وحيوانية. النقطة الثانية، مفروض كان البهايم منين دي يسووا شيء واحد، بقول له باتيه. الباتيه ده اللحم المطحون اللي بيجي فوق الكيبان ده،
0: معلبات.
1: ايوه المعلبات ده، مفروض كان البلد تسوي من سوى مصالح ده، يسووا فوق الشركة حق باتيه يسووا جنبها، بيستفيد بها، بيجيب يعني برفع العطالة. والأخيرا ده الشيء القاسي ده، تعرف البيئة كلها اتغيرت، حتى هسه حاليا ده الرعاة ده عندهم واجهوا مشاكل كثيرة مرة، في ضبان، في حتى بكانات مجالات واحدة دي بقت مسارها البترول، هسه حاليا ما بقدروا بيسووا فوقها. إذا أنينا دارين من الحكومة خليت تراجع دعمها للرعاة ده، تشيفها من جديد، وخاصة خليت تقرب للجمعيات المدنية اللي بعرفوا مشاكل الرعاة بصفة عامة. ده أنا حسب الاندي نشيفها.
0: السيد الحلو ممكن إضافة؟
2: شكرا على الحلول. يعني السؤال المطروح هو الحلول اللي تقدر الجمعيات تساهم فوقها من الصغيرنا الوطنية، كذلك الحلول اللي تقدر الحكومة يعني تسويها. أنا بشيف كما ذكر الأخ المنسق كل العناصر ذكرها أساسية. ذكرنا قبل قلنا من الحلول يعني توسيع دور السلطات التقليدية من الشيخ، البلامة، المنجك، الخليفة، ندوهم سلطات لكن برقابة، يعني ما نخلوها مفتوحة، ده ممكن. كذلك اللجنة المشتركة بين الطرفين. كذلك الحل المهم الأساسي ده يعني التعليم. يعني هنا يعني المشاكل دي أسباب، أحيانا الجهل ذاته مشكلة. التعليم ده ضروري. الناس دي هسه الطرفين كل تعليمهم يعني ما ودين يعني تعليم بسيط، لذلك لابد الحكومة تهتم بالتعليم، وخاصة المرأة. وعندنا هنا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق كما قال شوقي. إذا كان نحن قدرنا التعليم ده، دي طبعا نقول حلول بعيدة المدى شوية. وكذلك دور الثقافة، ناس زمان ده يعني في أي سنة ده ممكن عندهم مواسم، لمواسم ثقافية، مهرجانات، كلها سابقة، فإلي قاعدين في المشاكل بس. كذلك الاقتصاد، تعزيز الاقتصاد. الإنسان ده كان خليته ساكت بس، مفلس فقري، بقرة ماتا وزرعة كل ما قمده، ما اللي يخلق مشكلة. فتحاول كي تنمي اقتصاده ده عشان ما يخلق لك مشكلة، وده كله بينصب في الهدف العام وهو التنمية الأساسية. كذلك نحن هنا ذكرنا قلنا في منسقين دي نعمل على أواصر المحبة يعني بين الطرفين، فده ذات الشيء مهم لابد الناس تقوم به عشان الوضع يكون كما هو كان سابقا، الناس عايشين ما في مشاكل، فدارين الوضع يكون بهذه الطريقة.
0: شكرا السيد الحلو. نرجع للمنسق، هل يعني أنشطة الجمعية ده تخص ولاية معينة، ولا المنسقية يعني تشتغل تخدم في كافة الولايات التشادية؟
1: طيب شكرا. نحن أول كبدينا في جيرة وانطلقنا فوق البطحة، وحاليا يعني بعد الجمعيات الأضواء دي قاعدة في بشة كلها قاعدة تخدم، والحمد لله يعني عندنا فوق الرورو، وحاليا في الجنوب كلها عندنا ناس شغالين. دارين أول نبدأ بالتوعية، نبدأ بالتوعية وتعريف المنسقية، وثم ثانيا إنشاء الكوميتي يعني اللجنة تشرف فوق المراحل دي. دير الأشياء اللي يعني احنا دورنا يعني نخطوها كأسس ونبدأ بها. يعني احنا نخدم في تشاد كافة، في بكان أي مجال فوق الثروة الحيوانية ده يعني نخدم فوقها، وتدريجيا شيئا في شيئا إلى ما نكبر إن شاء الله. يعني هسه حاليا ده يعني ما شاء الله في شاربة قرمي وفي قراء وفي البطحة وفي أبشة، ده ما عنده أي مشكلة، وإن شاء الله ننتقل للجنوب كله إن شاء الله.
0: السيد العمين العام النائب الحلو الغالي معسول، يعني اليوم أن إحنا تقريبا يعني باقي لين الشهر أو أكثر من شهر، يعني المزارعين بدخلوا في موسم جمع الحصاد
2: الدرد.
0: مسألة الدرد دي هي المسألة الرئيسية للخلافات. إنت كعضو في المنسقية، ما هي رسالتك للمواطن التشادي سواء كان راعي أو مزارع؟
2: كويس، درد جانا لما جانا بالخير، مرقنا من الخريف وجينا في الدرد. أنا رسالتي لأخواني التشاديين كلهم، بلدنا دي نادم آخر من برا بيجي بيبليها لنا، ما في إلا أن إحنا بس نبنيها. أن إحنا نبنيها ده بإطار التكاتف بيننا، أن إحنا ولا جانا نادم أجنبي عشان نداوس، إحنا شاديين وقمينا في البلد دي وعيشنا فوق ومجبورين نعيش. كان نادم ما هو ما بدور بيعيش في البلد اللي كان يمرق منها. إذا رسالتي في موسم الدرد الناس خلي تكاتف مثل السابق. الراعي بيجي بلبنة بيدي لي أخو المزارع، المزارع أيضا بيدي إيش عشان بملح. زمان يعني بحجوا لنا البهيمة إذا كان ماتت يعني ما ضبحت بنيتك ماتت تطبحها وبتدى عليه جارك المزارع، لأنه مثلا بقول يعني رمتك بيع لراجل عمك يعني تبيعها في بيتك. المفهوم المثل الخير ما تمر بعيد، جيبها في كانك الجمل. الناس خليه تتكاتف وما تخلق مشاكل، خليه يكون إطار المحبة بينهم يكون كذلك. المال ده زي ما ذكرنا ما ممكن بدير الزر ده خلاص كلك يشيل تبيع التاب ده فلو كويس. العتاب والعلف ما تخلي الناس يقول تكشف الزر، الزر ما خلي لي جاري يكشف، انت بس تحرت كلك تلقط الشيك ما تخلى فوق ده خيره كل ما بيك ضعيف. ايوه عشان ده الناس خلي تتكاتف والناس تتحبب وتتعاون فيما بين الواحد يكمل الاخر عشان نعيش بسلام ونبني بلدنا ونتطور ونمشي قدام.
0: شكرا السيد الحلو. السيد المنسق عبد القادر الجيلاني، انتم كمنسقيه تسعى من أجل السلام والتنمية في تشاد، فما هي رسالتك للتشاديين بصفة عامة والرعاة والمزارعين بصفة خاصة حول التعايش السلمي والسلام في الأراضي التشادية؟
1: طيب أنا أولا أشكر الشيوخ التقليديين لأن هم القاعدين فوق الساحة بشوفوا الأشياء تحصل كلها. أولا أنا نشكرهم بجهودهم البناء البلوم أبناء الوطن في يعني قارة واحدة. ندائي أولا للحكومة، خلي الوزارة المكلفة بالسبريفي والسوبريفي والجوفرنير ده الموسم جاي قريب، خلي أولا بشيء خليه يرسل رسالة للجوفرنير وللبريفي وللسوبريفي وللشيوخ التقليديين. أولا خليه في أي يعني منطقة بيصير فيها يعني الرحلة يكونوا لجنة، اللجنة دي تشرف في مجيء الناس دي قبل ما هم يجوا ده، خلاص يوقفوا الناس ويشوفوا لهم طريقة، يخلوا الناس دي بعد ما حصدت يعني زراعتها يخلوا الناس الفضل ده يمشي، لكن يشوفوا في وقت معين الوقت يعني إلا يشيروا ناس البهايم، لأن البهايم مثل ما قبل في سابقا قلت البهيمة ما تقف، كان ست توقفها كلها ما تقف. خليه يشوفوا الحسابات دي وبأسرع وقت اللجنة في أي منطقة خليه تشرف في الأشياء دي لحد ما الناس دي يجي وترجع في أماكنهم البسيف وفوكة عشان يرجعوا بسلامة بكون أفضل. لكن إذا كان الأوتوريتي الفوق الحلال قاعدين ما ألومهم ليرجوا يقولوا مصيبة تقع حتى هم يمشي عمان دي الناس ويدخلوا في جيوبهم. وأول شيء حضرنا في أشياء كثيرة، إنت تجي تشوف المشكلة تحل المشكلة بين الناس، تشوف أسبابها شنو تقرمهم والقروش تمشي في التريزور هنا الحكومة، تجي تشوف أشياء الآخرة سواء كان السجن سواء كان يودون في المحكمة. خلي رأيهم ده يغيروا مثل ما أخي قال كلنا أم واحد وأب واحد، كلنا تشاديين نعيش سوا، خليه يشوف المشكلة دي حلها بأسرع وقت قبل الناس ما يجوا ده. المشكلة دي سوى لها اللجان واللجان دي تقيد الناس دي لحد تمشي تودهم في مصايفهم والأمور تصير على ما يرام. لكن كان خلوا الناس دي كبس جادة النار اللي بقدر بقيف، لكن البهيمة ما تقدر تقيف، هي بكمة ما تقدر تقيف، تدور مصيف عجلة بأسرع وقت. دير الندى أنا نطلب من الحكومة ده خليه تسي يعني إفور يكون تساعدنا، ومن جانب آخر خليه تفتش الجمعيات المدنية للخدمة بإطال الرايد والمزارعين ده، خليه تستشيرهم وهم بعرفوا التراء أكتر من الحكومة يودوهم في الطريق وممكن مقدر يخدموا سوا إن شاء الله.
0: شكرا السيد المنسق الأول للمنسقية الوطنية للرعاة والرحل عبد القادر الجيلاني، والشكر موصول للأخ الغالي معسول. مستمعين ومستمعات الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج، ولا يسعني إلا أن أشكر المهندس موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش، وفي التنسيق العام أليفة محمد سعيد، ومني في الإعداد والتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج راديو تشات. إلى اللقاء.

مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة العمعة رجالة على أجملي مول مال مخالية كاكي مال مضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمعة رجالة العمعة رجالة على يولمي سيد دول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة.

0: بدلنا كزر دي زرع كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كزر دي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلف قد بيط انقذ دي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والمعلم طمعان التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قرقع والشيخ مرضو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القرامة سنة دول الرجالة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبنا عينما كنتم أسعد الله صباكم بكل خير. هنا الإذاعة الوطنية الجديدة 94.5 مستمعين في داخل العاصمة وضواحيها، نقول لكم صباحكم خير بعد ما سمعتوا الزملة.

اللغة الفرنسية قال سلوك جاء عشان نشيل القيادة قلل 75 دقيقة نعيشها سوا 45 دقيقة نكون سويا تسمو فوق البلاقات وترقوا فوق خانية المتنوية وإذا كان الساعة 57 دقيقة ترقوا النشرة الصباحية مع زملاء من أسرة التحرير بعد كان في وقت نقدر نقول لكم البلاقات المفضلة وطوالي لو كان في ملاحظات نقدمها لكم أنتم المستمعين معنا عبر إذاعتكم 94.5 الإذاعة الوطنية الجديدة أونما من جديد نقول لكم صباحكم خير صباح الرحمة والبركات مستمعينا الحاليا معنا من الدائرة الأولى لقيادة الدائرة العاشرة بالعاصمة الجديدة أنجمينا وطواحيها وبالضبط قاعدين بتابعونا من داخل لنا من مساجد حاليا معنا من داخل جليندن كذلك نقول لكم صباح الخير صباحكم سعيد لكل المستمعين الحاليا قاعدين بيتابعونا عبر موجة 94.5 الإذاعة الوطنية الجديدة نقول لكم من جديد حاليا أنتم معنا في التاكسي أو في الكرات ما تغيروا موجتكم ودائما في إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة أونما نرجع نسميكم أول فاصل خنائي بعد الفاصل الخنائي كمان طوالي نقول لكم البلاقات بعد البلاقات كمان ترجو الدعايات الفنان عاطف السماني

أطيف الصمان مع المستمعين. الساعة كامل و15 دقيقة نكون سوا زي ما تعرفوا. يقدمنا يقومك قدام الألاف البطان والكونسل المهندس سنوي والكوردوناسيون تيت إشراف الزميل توليوم قايس. محدثكم معاكم أمول مايك جلال حسين يحيى. كل المستمعين كونوا في اختيار موجتكم 94.5 إيرنتي ولمع. أهلا بكم من جديد, نقول لكم صباح الخير. أها قال عشاني أنا ما تخلي دار عدوية يا عدوية بتومي. ولكل المستمعين بذات البلامات والشيوخ الحالين قاعدين بتابعونا الأمهات والأبهات كذا, نقول لكم كونوا في إزادكم. أها يلا سلام عليكم.

مستمعينا الإذاعة الوطنية الجادية 94.5 إليكم البلاغات الصباحية. الإدارة لوزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نطر لكم أسماء ده عشان يمشوا في الإدارة بأوراقهم بكونوا الأراضي هنام ده عنده مشاكل يمشوا يقدموا أوراقهم هناك. مطلوب من السيد بشار هارون الكان عند نجا في جينيبور سيكسيون 2 إلو 216 ولو 4. مطلوب من السيد محمد عبد الله الكان عند نجا في فوندوري سيكسيون 1 إلو 54 لو 13. السيد عبد الباقي حسن سنوسي الكان عند نجا في جينيبور سيكسيون دي إلو 25 لو 3. السيد محمد عبد الرحمن محمد في أمسينيني الكان عند نجا في أمسينيني سيكسيون 3 إلو 174 لو 1. السيد محمد زين خليل عند نجا في أمسينيني سيكسيون 3 إلو 174 لو دي و 4. السيد محمد أحمد زين عند نجا في أمسينينة سيكسيون 3 إلو 174 لو 6. المسؤول عن أنت المسؤول عن أنت الانتربريس إي CGH قاد في فرشة فرشة معروف ب كارتي اندستريال عندهم نجا في سيكشن دي إلو 17 لو 3. مطلوب من السيد عمر حسين يوسف في أمسينيني سيكشن 3 إلو 173 لو 1 3 و 5. مطلوب من السيدة مريم خليفة حامد عندها نجا في أمسينيني سيكسيون 3 إلو 173 لو 2 و 7. السيد يحيى علي إبراهيم عندها نجا في أمسينيني سيكسيون 3 إلو 173 لو 9. السيد محمد حسب الله عند نجا في أمسينيني سيكسيون 3 إلو 173 لو 11. البلاغ ده يعتبر كونفوكاسيون مطلوب من الناس ده عشان يمشوا ويقدموا أوراقهم. بلاغ هنا فرحة هن 40 يوم. أسرة مايو في جوجنا كبير بيبلغوا بمناسبة أنا 40 يوم لجميع الأهل وناس الإرفي الداخل والبرة عشان يمشوا عشان يحضروا في الصدقة إن ولادهم من 40 بيتقى في هلة إن موسى بلاما موسى أبكر. نكرر بلاغ ده البلاغ أنا صدقين 40. مطلوب من جميع الأهل وناس الإرفة الداخل والبرة عشان يمشوا يحضروا في صدقين 40 من أخوهم وولدهم خرصة قاسي الكان بتقى يوم الخميس اليوم في أمجوغنا من بلاما موسى. بلاق هنا فرحة أبكر عمر بشارة عمر جرمة عمر وأسرة محمد عمر في الفداي جومبو أجد جومبو عمر حامد عمر آدم جدة صالح رخيص بلاما آدم شين يونس جومبو أجد جومبو حسين جبرين حجي أجد موسى أبكر عبد الرحمن أبا مالم عبد الرحمن محمد بشارة عمر هوا
أسرة محمد كارتو، أسرة محمد شايب، أسرة الحاج إما، أسرة عبد الله غازونغي، وأسرة سليمان إما، مريم محمد توم نوري، محمد حسن، أسرة جبرين بلاما دونغوس، بلاما عبد الرحمن، أسرة مؤمن في حشاب الغوز، حام حسنة عبد الله، عبد الله فكي إما في حشابة أدشابة الدبة، محمد أزرق، بشارة أجيد، كل الأسرة في السادة، وإما محمد، أسرة جبرين، أسرة إبراهيم جبرين، أسرة هارون منفرجي، عبد الرحمن آدم جابر، وكل الناس اللي عرفوا الداخل والبرا عشان يحضروا بمناسبة حنا إيرس حنا ولادهم، عمر أبكر المعروف بشيف دي كانتون، البقى يوم السبت الجاي، والأزومة بتقى يوم الأحد في أنجاري بلاما في حارة أنجاري بلاما توم في بيت حنا السيد آدم جدًا.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: مستمر راديو تشات أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير. إليكم النشرة الصباحية مع زميل مطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور جلال حسين يا أعزائي المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار الصباحية هنتقليم يوم الخميس يوم 25 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالأعلام. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو كان يستقبل أمس الأمين العام هنا المنظمة هنا الدول هنا إفريقيا كاريب والباسيفيك التشادي موسى صالي باتراكي وحج مايا بما خص الخدمة هنت المنظمة. الديبيتيات كان درسوا وصادقوا يوم الثلاث في القصير هنا الديمقراطية في الاقتراح هنا القانون الله كان جابها الديبيتي جنرال بيون ديناندي ديوناجي ألان الله كان قدمها بما يخص الخدمة هنا القوات هنت الدفاع والأمني والقانون ده بخص يعني مراجعة هنا البنود 10-13-37. وزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة كان نادو السناتر والردة في السؤال اللي كان قدموا له متعلق بالبنية التحتية في المدن والوغاية من الكوارث الطبيعية أو البيئية. وتسمع أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو استقبل أمس الصباح الأمين العام هنا المنظمة هنا الدول هنا إفريقيا الكاريب والباسيفيك التشادي موسى صالح باتراكي بعد ما كان قضى سنة في رأس سنة المؤسسة. جاء وحجى مع رئيس الجمهورية بما يخص الخدمة هنا المنظمة والتوجيهات هنا كبارات الدول والتزامهم الدول الأعضاء في المنظمة. تفاصيل الخبر نسمع مع تيجاني حسين رمات.
2: المواطن التشادي موسى باتراكي قبل سنة خطوه مسؤول هنا منظمة الدول الإفريقية الكاريبية والمحيط الهادي. اليوم لقى مقابلة مع رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في قصر هنا التوماي هنا في العاصمة نجمينا. في وقت المقابلة كلموا بالإصلاحات اللي كان فوقها في مدة هنا سنة وده حسب التوجيهات رئيس الجمهورية كبير الدولة. الطرفين كلموا بالمعاونة السمحة بين تشاد والمنظمة. عشان ده رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أكد المساعدة المتواصلة للمنظمة موسى باتراكي بعد ما مرك من المقابلة مع رئيس الجمهورية حجة وقال
3: قابلت الرئيس ووجدني وريلة إفورة لأننا سوينا كل ما سبي سندنا خلاص سنة أنا إكزرسيسنا وفي سنة عقينا ده ما بيقل لنا سنة أنا ريفورم ده بنشيل فنكسيون حقي ده كله هو أنتاني كونسي حقا وورينتاسيون حقا وأبري سنة أنا ريفورم كلها كملنا لجدنا إسبيكي لها كيف أنينا مشينا الريفورم ده ونسألوا منا يعني كونسي للسويت أنتاني كونسي حقا كلام أنا سياج أنا أورغانيزاسيون تان حجة بكلام أنا ركرتما أنا تعديان كل حجة فوق كتير جينا نسمو منا هو ماشين فوق إن شاء الله.
2: ومعروف منظمة الدول الإفريقية الكاريبية والمحيط الهادي هي من أكبر المنظمات العابرة للقارات ومكونة من 79 دولة. الهدف أن المنظمة بحارب الفقر وبقوة التنمية الاقتصادية. المنظمة أسسوها في سنة 1975 وده حسب الاتفاقية هنا جورج تاون. في مدة 50 سنة المنظمة بقت قوية وقوة سياسية واقتصادية ودبلوماسية ومن بخدمه عشان بقوة التنمية والتضامن والعدالة العالمية بين الدول الأعضاء.
1: الديبيتيات كان درسوا يوم الثلاث وصادقوا في قصير هنا الديمقراطية في المشروع هنا القانون أو اختراع هنا القانون كان قام بها الديبيتي جنرال بيوم ديلاندي ديوناجي ألان رئيس هنا اللجنة هنا الدفاع والأمني الجمعية الوطنية القانون ده بخص التعديل عن البنود 10-13 و37 عن الأمر الوردناس الرقم 002 عن 13 شهر 1 سنة 2023 من المتعلق بخدمة هنت العساكر عن قوات هنت الدفاع والأمني. المناسبة كان رأسها الرئيس عن الجمعية الوطنية علي كولوتو جيمي بحضور هنا وزير الأمن العام والحجرة علي أحمد غبش مسألة للوزير هنا الديش والوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة دكتور رامتو محمد وتوين. تفاصيل الخبر نسمع مع حجة وحبيب عمر.
4: الملمة دي جات عشان يوافقوا ويمضوا في المشروع البعدل المادة رقم 10 والمادة رقم 13 والمادة رقم 37 ودالي عشان يحسنوا الوضع العام عن الأفراد الأساكر عن الدفاع والأمن بعد فتحين الجلسة هنت الملمة الكان فتها رئيس الجمعية الوطنية ألو كلتو تشايمي أرضوا المبررات القدروا أدلوا فكة القانون وبعد دا الدبتيات عن الجمعية الوطنية قد قدموا كثير من المداخلات بتحجي كلها كيف أهمية عن القانون وفي الشيء السمح القائد بلعبة في دور عن الدفاع والأمن. بعد دا كلم وزير الأمن العام والحجرة الجنرال علي أحمد أخبش مسألة لوزير عن الجيوش والمحاربين القدامى والضحايا عن الحرب والوزير الأمين العام هنت الحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبيرة رحمته محمد إتوي الهمن قالوا مشروع القانون ده بيساهم في هالسنين الأداء هنا منظومة الدفاع والأمن وبيقوي قدرات هنت الأساكر في الخدمة ليواصلوا في جهودهم ودالي عشان يحموا الأمن في كل التراب هنا بلدنا تشاد. والمشروع هنا التعديلات الوافق فوق الديبتيات بخص جوان إدارة الأحوال هنت الأساكر ويطبقوا الأساسيات القضائية البتوافق مع المتطلبات الحالية هنت القوات الدفاع والأمن ودالي عشان يجددوا المؤسسات هنت الدولة. نذكركم بكونه المراجعة هنت القوانين الثلاثة الأساسية دي بتخص إدارة الموارد البشرية هنت الأساكر والهالة هنت التعاقدات والترقية إضافة للأوضاع اللي بتخص النزول في المعاش. وبعد المداخلات والمناقشات الديبتيات هن الجمعية الوطنية وافقوا في المشروع بعد دا بيقدموه لرئيس الجمهورية عشان يوافق فوقه.
1: أجهوا حبيب عمر الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد سلك حلطة كان ندوه السناتير الشيوخ أمس الصباح ورد في الأسئلة المتعلقة بالبنية التحتية في المدن والغاية من الكبارس سنت البيئة الرئيس هنا السنة دكتور هارون كبدي ويرأس المناسبة اللي بقت بحضور هنا الأمين العام النائب هنا الحكومة دكتور بركو ديدي. تفاصيل الخبر خلينا نسمع مع محمد أحمد عبد الكريم.
5: السيناتير سليمان مرقو تفاح قدم سؤال يدور فوق التوضيح من الوزير حن استصلاح الأراضي والتمدن والسكن. السؤال دا فوق ثلاثة نقاط أساسية همن كيف يسوء الوقاية من الفيضانات والنظافة داخل المدن والنقطة الأخيرة كمان شني الخطة البقوم بيا حول استصلاح الأراضي. في النقاشات العامة أغلب السيناتير دول حجوا وقدموا أسئلة تخص كيف بيديروا المشاكل هنت الأراضي والتمدن وكيف يقدروا يديروا الأشوائيات حن التمدن في بعض من الحارات حن العاصمة جمينة وأيضا حجوا حول الأوضاع الحالية حن الباراج حن كارتية وليا. وبعض من السيناتير دول سألوا توضيح حول سدان الدروب بسبب الدلان الشوارع والبعض سألوا حول الأوضاع حن البون القيدين ببن فوقهم وأيضا سألوا حول المشكلة حن زيادة ثمن الأجرة حن البيوت زادهم كبس فجأة في جمينة. والسؤال آخر أيضا قدموا بخص إصلاحات بصفة عامة ودا لأشان يعرفوا هل الأسئلة القدموا دي قدروا لقلا حلول وطبقوها. ردا للأسئلة القدموا السيناتير دول الوزير محمد السلك حلاتة أنت توضيحات حول الإجراءات الضرورية الشالوة والاستراتيجية القامت بيا وزارتها. وبما يخص الأسئلة التقنية الوزير كلم حول الحملات إن كتان الكانيفويات القامبيعة وقيد تواصل لحس كله وأيضا قوان الآلة البتمرق الألمي حان الخريف برا من العاصمة جمينة. وبما يخص الإصلاحات في الولايات التشادية الوزير أكد بكونه التمثيلات الوطنية حول تعديلات حان الملفات هنت الخطة التخص التنمية حان المدن التشادية الآخرة بل العاصمة جمينة الإصلاحات دي قيد تواصل. الوزير أنت التوضيحات في مختلف النقاط القدموها السناتر دول ودا بوصف النية الصادقة حن الحكومة التشادية عشان تدخل في المرحلة حن تطبقان المشاريع. الجلسة هي مجلس الشيوخ دي اتضحت فوقها الأولوية للمتطلبات الضرورية اللي بيحتاجوا لها المواطنين خصوصا المتطلبات التخص المخاطر البيئية والقدرة عن الخدمات هنت الدولة خلي تجاوب للمتطلبات عن الشعب ويطبقوها في أرض الواقع.
1: محمد أحمد عبد الكريم. آخر خبر رئيسنا حزب رباد السيد نيبو جيبو كان سوى نقطة صحفية أمس الصباح في مدينة ثار أصيمها هنا موين شارين نقطة صحفية دي متعلقة بالعملية انت الحساب العام انت السكان والسكن الدور الثالث وفي ده طلب من المواطنين خلي يسجلوا نفسهم في القائمة انت الريسانس. مع تفاصيل الخبر من صار نسمو مع حسن صالح حسن.
6: خلال النقطة الصحفية نوجبو رئيس حزب رباد قال عملية الإحصام على السكان والسكن الثالثة هي فرصة كبيرة للتشاديين بصورة عامة وقال بدأ الإحصاء في موسم عن الأمطار يعني دي فترة من الصعب أمال الإحصاء يمشوا إلى بعض المناطق وفيها بدأت النشاطات الزراعية ورغم الحالة حين الأمطار نبوجبو طلب من السكان أنا شار الأوسط المشاركة في الإحصاء السكاني لتطور حن البلد. قال عنا الحكومة التادية هي تعتمد على البيانات الديمغرافية عشان تخطط وتوجه مشاريعنا التنمية في جميع مناطق أنا بلدنا التاد وكذلك من البيانات دي يحدد يعني توزيعنا المناسب للمؤسسات الديمقراطية. رئيسنا الحزب رباد كان قدم ندى إلى السكان للمشاركة بالكثرة وينتو معلومات صحيحة لعمال الإحصاء وطلب من السلطات الإدارية وكذلك الشيف دو كانتون والشيف دو فيلاجات ورجال الدين علشان يساعدوا عمال الإحصاء في العملية حينت الإحصاء عن السكان. نوبو جيبو رئيس حزب رباد طلب كذلك من القوات الدفاع والأمن عشان يوفروا الأمن للسكان وعمال الإحصاء عن السكان لنجاح العملية للإحصاء عن السكان. صار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية.
1: شكرا حسن صالح حسن. أعزائي المستمعين في الاستوديو دينا الساعة 7:28 دقائق بدأ كمال نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو استقبل أمس الصباح الأمين العام هنا المنظمة هنا الدول الإفريقية هنت الكاريب والباسيفيك التشادي موسى سالي باتراكي وحج معايا بما يخص الخدمة هنت المنظمة والتعديلات والالتزامات هنا كبار الدول المتعلقة بتوجيهات كبارات الدول الأعضاء في المنظمة. الديبيتيات كان درسوا وصادقه يوم الثلاث في اقتراحنا القانون كان جنبية الديبيتية جنرال بيوم دي نون دي ديانا جي علي رئيسنا اللجنة هنت الدفاع والأمن في الجمعية الوطنية بخصوص التعديل هنا البنود رقم 10-13-37 أنا الأردناس الرقم 002 أنا يوم 13/1/2026 الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلتا كان نادوه الشيوخ أمس الصباح ورد في سؤال متعلق بالبنية التحتية في المدن والوقاية من الكوارث هنا البيئة. وسموت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم ليونيل نومينغار مصطفى بشار محمد تجاني حسين رماد محمد أحمد عبد الكريم وحجة هو حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا سانوي كويان كريو. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا وسهلا مستمعينا الإذاعة الوطنية الجديدة، مرحبا بكم لتاني مرة بعد ما سمينا النشرة الصباحية مع زميل مطر حسن بن علي وسميته فاصل قنائي. نرجع ونقري البلاغات اللي عندنا لها. بلاغ أنا فرحة دليقي حسيني مكايلة، هارون مكايلة، الإمام محمد مكايلة، جبرين مكايلة، محمد جدة، عمر جبرين، جبرين محمد، ناني محمد، إدريسة قدو، جبرين والأكاي، مالا محمد، سعيد رماد، جدة الضيف، جدة محمد، موسى محمد، محمد أبسكين، أبكر عمر، عبد الرحمن عبد الله، توم محمد، حامد بشي بشي، حسنة علي محمد، علي حسنة الحاج، آدم الحاج، الإمام وادي سيد، الإمام إدريس رماد، إما داود، شيف دراس حسين الضيف، آدم أبكر، دليقي اللوان غلاديما، شين تشالا تشين قال، الحاج موسى عبد الله، دليقي أبا إيسا، دليقي أبكر جدة، قريس والجامع، آدم الدينيمي، آدم دينيني، أبا قنبو، عمر إدريس رماد، الرئيس جدة بنية، الحاج سعيد، دليقي آدم بخاري، يوسف بخاري، دليقي الحاج آدم، دليقي جدة أحمد، توم صالح، دليقي حسنة إدريسة، عبد الله محمد، عبد الرحمن محمد، عمر محمد، مالم إلي، جبرين ساكن، جبرين طاهر، موسى عبد الرحمن، دليقي أبكر ساكن، جبرين عبد القادر، آدم عبد الله، دليقي أبكر إدريس، دليقي آدم أتشكو، أبكر هارونا جدة، أبكر هارونا جو بالا، دليقي عبد محمد، هارون جدة، الحاج محمد زين إدريسة، دليقي إما دليقي إما الجد إدريس جبرين، دليقي إدريس إما، دليقي إدريسة عبد الله، عبد الرحمن وادي، دليقي عبد الله آدم، في كويسة في كيسة، دليقي قدو جبرين، دليقي موسى آدم إدريسة علي إما مالم موسى، بيبلغوا لدليجي عمر ضهية، في أقود في الكدو آدم إدريس، الإمام مالم موسى، ولجميع الأهل والأخوان ولشباب حنا كاتشونا، شباب حنا فولغا، شباب حنا تسكي، وشباب حنا أمبين إيه أمبين دي، توم أحمد، دليجي بول أكا، جديو جبرين، مريم جنكا، جديو جدي خديج خدي أفون خديجة، جدي خديجة موسى المعروفة بمنجو، الحاج علي، جدة آدم، الحاج سليمان شكيتي، والجوني آدم، وكل أخوانا في كسري، وللشباب حنا بربيتي، والشباب حنا أد الساكن، والشباب حنا علايا، وجنيبور أم بتوا أم سنينة إيه ودي، ودليجي أجيت آدم، ولكل الشباب حنا فوات، وكل الأخوان وناس الإرفة القريبين والبعيدين عشان يحضروا في عروس حنا ولادهم مكايلة حسيني، وأنا عروس أنا يالو مكايلة حسيني وخالد محمد البقى يوم السبت يوم 27 شهر 6 2026، والعزومة بتقى يوم الأحد 28 شهر 6 2026 في أم الصابرة هندلقي حسيني مكايلة.
جبرين أحمد، جدة أحمد، موسى أحمد، الحاج حسنة أحمد، نعيم جيمي، مزنجو عبد الرحمن، ميزنجو عبد الرحمن، قمر أحمد، جبرين عيسى، أجيت عبد الله، محمد جدة، دوغو عثمان، الحاج سليمان شكيتي، دليجي إما أقي، دليجي محمد إيسا، موسى عبكر، دليجي حسنة إدريسة، زكريا، كلهم ببلغوا بمناسبة حنا عروس حنا ولادهم أنجيني جبرين أحمد البقى يوم السبت والأزمة بتقى يوم الأحد في دل في كارتشي أدى في كارتشين أدى وهندلجي محمد إيسا. نكرر بلق جبرين أحمد أجيت محمد أجيت أحمد موسى أحمد الحاج حسنة أحمد نعيم جبرين ميزنجو عبد الرحمن قمر أحمد جبرين عيسى جدة عبد الله محمد جدة دوغو عثمان دوغو عثمان الحاج سليمان شكيتي دليجي إما أخي دليجي محمد إيسا موسى أبكر دليجي حسنة إدريسا زكريا ببلغوا لكل الأهل وناس الإرفة البعيدين والقريبين عشان يحضروا بمناسبة حين ولادهم أنجيني جبرين أحمد البتقى يوم السبت والأزوم بتقى يوم الأحد في داخل هل هن ديليجي محمد إيسا. حسين حسيني الشيخ محمد الشيخ جيرما الشيخ القاتر الشيخ موسى فكي توم محمد أبادي كشلة توم جيمة تشكو عرب أخي قدة بوركا محمد ضحية جبرين جبرين محمد قرصة هارون بشارة جيمة بلاما مكاي بلاما نكور أبكر جبرين نكور البلاما كشلة عبد الله شين آدم جبرين أحمد اللمين أحمد جوني جريمة كشلة عمر إدريسة إدريسة رمات آدم عبد الرحمن عبد الرحمن ديكي عبد الله ديكي أبي بلاما عرب ولكل الشباب الشباب معاهم ببلغوا لأحمد محمد حامد حسن عبد الرحيم عبد الرحيم موسى آدم أخي مؤمن رمات جبرين محمد قالت محمد حماية أبكر أحمد موسى حسين عبدين الشيخ محمد فن أخي جبرين وجبرين في حشاب القوس رمات إبراهيم محمد بكاسا في فار رمات حسنة هجو جوكو جوكو أمر مؤمن حسن فن حسن خديجة جرمة جدة جبرين كاتشو حسنة في حشاب الدبة موسى فلاتي الحاج عبد الله قربة محمد الحاج خالة جدة حسيني آدم عبد الله رئيس الرئيسة حبسي قد الرئيسة حبسي خديجة محمد خد حبسي حبسي خديجة محمد خديجة أبكر عبد الله قدافي حسب النبي حسب الله أليفة حسب الله علي كلهم في المر حسين عبد الرحمن أبا جد أبكر آدم إدريس قنبو خالة أفندي جدة المستشار بشير والسيد شريف جدة محمد موسى حسن رجيبي أخي خميس التجاني جدة كويس محمد حسين حارون ولأسيد أحمد كاشي قجة آدم وكلهم في كلهم في كلهم في الهلالي بلاما داوودا
في تشوفال جيمي أفوان في تشوف في تشوفال جبرين كاكا وكلهم في أرديب دبابة هارون أرديب دبابة هارون أبا جبرين آدم نكور عيسى يعقوب دنا وكلهم في فين كلهم في فيني والرئيس موسى فن رئيس موسى فن محمد فكيه هارون وكلهم في شجين آدم حسين وأسرته داو داو دبوغا جبرين عبد الله جرا عبد الله في جراسة وكلهم هو أسرته الرئيس عيسى في أردبي أبا عبد الرحمن محمد والرئيس حامد عمر موسى محمد هارون بشارة وكلهم في أمردوب آدم بشارة جنبو آدم أبا جيب أبا آجي شين وكلهم في الدليبي السيد توم صالح معلومة مانو حسين إما محمد عمر موسى الرئيس جنبو جوبرا وداع أبهاب وداع أبشاب سليمان سليمان والرئيس حج والرئيس حج إما جراس ولكل الشباب وناس الإرفي عشان يحضروا بمناسبة حنا عروس حنا ولادهم حسين شيخ البقة يوم الخميس أيوم والعزومة بتقى يوم الجمعة عم باكر في هلهن كانتون كدادا بلاق حنا وفا إلي عمر عمر جبرين فلاتي إلي عبد الرحمن عمر عبد الرحمن بركة عبد الرحمن الحاج بركة أنجيني محمد إبيت محمد إبيت أكبر ولأسيد إيسا فلاتي بلاما أنجيني يحيى دلقي حامد محمد الحاج عبد الرحمن آدم عمر خميس الشيخ موسى حسين رماد سعيد عبد الله عبد الرحمن هبيلي علي إمام محمد آدم علي إمام أبكر حسين هارون سليمان قرقة أخي إبراهيم بشارة الشيخ محمد عبد الرحمن حسن عبد الله الشيخ علي الحاج حسن عمر عبد الله عبد الرحمن الحاج حسن هارون جبرين محمد جبرين آدم موسى الحاج محمد الحاج الحاج محمد جبرين علي إدريس علي إدريسة علي إدريسة داودة علي الإمام فكي حسيني أخي أبكر يحيى عمر الرئيس التور آدم الحاج والقدايا إدريس أنجيني والكومسير أحمد أبكر جيمي الضيف الغوني أبدوم حسنة غوني حسنة محمد ضحية جبرين أزرق يوسف حسين إبراهيم جبرين أحمد آدم موسى والفور عثمان عبد الله الشيخ عبد الرحمن حسين اللوان عبد الكريم اللوان عبد الكريم جرات جبرين جيمي عبد الرحمن الحاج فنداسي بلاما محمد كبير موسى تيني بلاما محمد أنجيني بلاما آدم هارونا بلاما أبكر عبد الله هارونا والجدة محمد جدي عمر رقابة محمد أمداي عمر مكايلة بلاما ميمارة جيت القدايا غوني أمبتشي والحاج حسين ولد الأريس ولد الأرايس لهم الحزن ببلقوا لجميع الدليجيات حنا الكومين حنا بريمي أرندوسيما ولكل الأهل حنا تشاد والكاميرون بوفاء حنا أقوهم
وأبوه وفاهنا أبوهم وأقوهم عبد الرحمن عمر الكان توفي أمس يوم أول أمس يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء ولا صدقة بتجا أيوم يوم الخميس في كارتيه جيمي هندلجي حامد محمد موسى يوسف عبا آدم عبا محمد عبا أبكر عبا بلاما حسنة اللوان عبد الله شيخ محمد دون محمد قنتمي الحاجة عمر آدم اللوان موسى آدم كلهم بيبلغوا لجميع الأهل والأقوان وناس الإرفة أنا واللونة والشيوخ والفقرة أنا نجمينا وضواحيها ولكل الشيف دي كانتويات بالوفاة أنا أمهم الكان توفيت أمهم أدمة كوشي مرسال الكان توفيت والصدقة بتقى يوم يوم الخميس في هلة هنجبل هن بلاما حسنة دهية في كانتون مدياغو نكرر بلق لتاني مرة يوسف أبا آدم محمد أبا أبكر أبا بلاما حسنة اللوان عبد الله شيخ محمد دنغومباي الحاج أحمد آدم اللوان موسى آدم لهم الحزين بيبلقوا لجميع الأهل وناس الإرفة الداخل والبرة بوفاحنا أمهم أدمة كوتشي مرسال الكان توفيت يوم الثلاثاء أول أمس والصدقة بتجا اليوم يوم الخميس في هلة جلبهم بلاما حسنة ضهية في كانتون مادياغو السيد أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ماليمي بشير وتلاميذ حنا أنجاري زافايا سمو بوفا حنا أخوهم وزميلهم في الله عثمان عمر الكان توفي في المملكة العربية السعودية يوم 22 شهر 6 2026 والبلاغ الحزين ده بوجهه للسلطان حنا فتري ولجميع الناس جميع الأهل وناس الإرفة أنا ميتو وميتو عنقري وأنجمينا بلالا ولأسرة السلطان والمرهوم كمان الله يرحمه بالجنة أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ماليمي بشير وتلاميذ القديم فنجاري زافاي لهم الحزن ببلغوا بوفاة أنا أقول أكبر للوزير إساقة ملو جاموس الكان توفي في جمينا البلاق الحزين ده بيقدموا تعزياتهم للوزير ولكل الأهل حنا مونغو وحنا جمينا والأهل حنا بتكين ولكل الناس الكان يدروا في الوفاء الكان ساعدوهم ماديا ومعنويا والمرهون كمان الله يعفى السيد جبرين عبد الرحمن السيد موسى جبرين الرئيس عيسى عبد الرحمن آدم جبرين عمر جبرين اللوان صبورة حسن جبرين محمد طه أفندي محمد جيمي ضهية جبرين كبير جيمي واللوان نكور موسى أحمد بن جبرين عبد الله طبق عبد الله جبرين طبق إساقة رمات جبرين رمات محمد عاشي جبرين أفندي جدة عمر خالة عبد الله حامد
خشلة عمر، موسى كشلة، أبو إما أحمد، اللمين محمد، أحمد كبير، جيمي حسين، أبادي كشلة، خالة كشلة، محمد شيق، حسين الشيق، فكيه حسين، الشيق حسين، توم محمد، موسى فكيه، الجكو عرب، الشيق عرب، محمد سليمان، إبراهيم مكايلا، توم جرما، رمات جرما، مومن جرما، ديك موسى، أخي جوجة، أحمد جوجة، أمدو عبد الرحمن، جوني جريمة، عمر جوجة، عبد الله الرحيم، عبد الله الرحيمة، حسن سليمان، دقوم أحمد، أقونا عمر، عبد الله في الرنجاجي، جوجة أخونا، آدم أخي، جيمي أخي، ولهم الفرحة ببلغوا للسيد أبو بكر عبد الرحمن قد عبد الرحمن جاجري رجيبي وحامد رجيبي جنبو خالة بلاما جدة موسى الضيف توم عمر محمد الشين أبو جيت حسن إدريسة آدم الزين جدة

Abubakar, Adim Alangai, Hasana Gongo, Hasana Gang, Hasana Gargash, Brahim Wal Seina, Brahim Wal Kui, Brahim Wal Kuisa, Fi Afanyat, Wa Adum, Tom Rigebe, Tom, Wa Kuluhum Fi Anguto, Abubakar, Jidda, Usman, Khursa, Alhaj, Khursa, Fi Hilele, Shen, Hilele, Shen, Blama, Jidda, Mualum, Goni, كويس ولا وهيد أبو إما آدم وكلهم في جردايا جيمي توم في جو في جوي جيمي توم في جوي ساكن جدة في النجب في أنجبو زكريا آدم الحاج حسن حسن سليمان في فايا الجوزة خالتي في جقا جيخي في جقجقايا إيسا محمد إيسا محمد قبوب حسين وكلهم في أبالي حجو جوجون حسيني عمر حسيني عمر كاتشوا حسنا محمد ديدي توم قد توم قبوب وكلهم في بشابة كلهم في حشابة الدبة رمات حامد حسن والد سينا وآدم تن آدم تانية وجبرين ملم جبرين محمد وكلهم في المر فلاتي عمر محمد أقي عبد الله موسى الحاج جوني محمد جبرين ساكن جيمي حسن السيار إبراهيم وردي عمر فكي وردي عمر فكي كلهم في مشاغة إبراهيم جيمي رمات جبرين أنقل جيمي حاج أمبونا شايب محمد عمر الشيق نايم وكلهم في دجال محمد الضيف بلاما الجيت وكل وأخوانا هم كلهم في قاسي إدريس سليمان كلهم في حرنجاجي بشير محمد وكلهم في مدوان حج زارة وكلهم في نالة سيد مصطفى فنية أجيت في نجمينة رئيس عمبانة في بش في حشابة في حشابة أمبيرية ولجميع الأهل والناس الإرفي والأخوان عشان يحضروا عشان يحضروا في عروس هنا ولادهم آدم عبد الله البقى اليوم يوم الخميس والصدقة بتقع عن باكر يوم الجمعة في عشابة أمبريا إن كانتون كدادة نقول لكم بلاقة كان قرينا قبل بلاقة 40 أسرة مايو وأسرة كبير لهم الحزن بيبلغوا بصدقة 40 البتقة يوم البتقة اليوم يوم الخميس في أبوغونا في أبوغونا كبيرة هن بلاما موسى أبكر أسرة مايو تبلغ بصدقة عن 40 لجميع الأهل القاعدين في داخل العاصمة وضواهيها ولجميع الناس الإرفي عشان يحضروا بصدقة عن 40 البتقة اليوم يوم الخميس في أنبوغنا كبير هنبلاما موسى أبكر.

في بلاغ واحد مفضل ممكن نقول لكم أنا فرحة. الحاج إدريسة أبا جدة إدريسة علي إدريسة جبرين إدريسة كتابي جدة دنقس صالح أمر ودا بلاما قاسي جدة إما جبرين رمات جدة محمد كبير جدة هارون موسى محمد محمد مدني مدني آدم علي القادي محمد حسين قنبو خالة حسن إبراهيم محمد حسين عثمان حامد الحاج عمر شين توم عبد الله علي عبد الرحمن التوم عبد الرحمن غوني قنبو أميم النايم قنبو عبد الرحمن قنبو بلاما عادم قنبو محمد عادم بشارة عادم جرمة خالة بشارة إما بشارة أبقاسي إما الحاج القوني بشارة آدم آدم أبكر حلول حلو عفوا حلو سعيد آدم سعيد شيخ بخيت علي أنكودو أنكودة إيسا مالوم فكي إدريسة إيسا إدريسة إيسا إيسا عمر صالح إبراهيم محمد قنبو رخيص ياقوبة هيساني ياقوبة إيسا ياقوبة خالة قنبو حامد قنبو حركة محمد عبد الله ياقوبة الرئيس جبرين ياقوبة فكي عمر الخالة محمد الخالة عمر إيسا ممدو الخالة هارون القالة بلاما آدم عبد الرحمن حسين عبد الله وأسرته عمر صالح أبكر عمر إبراهيم أما شيخ حسين عبد الرحمن وأسرته القال أبكر جدة وأسرته حامد محمد والشيخ هارون والشيخ هارون في الهل في أفندي زدين قال وزدين قال في تمراي عمر محمد محمد دنقس التوم محمد بلاما عثمان بلاما عثمان كلهم في السيكت حسين في السيكت سيد هير قنبو الرئيس محمد وسيد فكي عبد الرحمن في ميرير وبلاما عادم عبد الله محمد أحمد كلهم في بنجال دنا أبكر وأسرته بلاما جبرين وأسرته قنبو جدة وأسرته ولأسيد جبرين وداعة السيد أبكر دن أبكر دقولة وأسرته جدة إما السيد جدة وأسرته كلهم في فرشة شيخ جبرين وأسرته بشير حامد وأسرته يوسف إبراهيم وأسرته محمد كويس وأسرته بلاما الجوني وأسرته السيد حسنة والأليفة وعبد الرحمن حسنة محمد كشة في مرديا والشيخ هارون سعيد وأخوانا السيد محمد أبكر وعائلته في حرس هارون الشيخ هارون الشريف دنا جبرين في علايا بلاما قنبو دنقول يوسف محمد يوسف أحمد عبد الرحمن محمد في كرفان ألقوني محمد مؤمن ألقوني هارون محمد كلهم في جماهير هارون محمد ويوسف أتيم كلهم في أنبسطنا محمد سعيد وعلي محمد كلهم في هليلي
هلالة نصيب الحاجة عمر بشارة وضا بشارة وضا طلة حسب حسبا حسنة بشارة وكلهم في أكة محمد حسن دينا وبشارة خليل إبراهيم رمات حارون حسين الضيف شيق شيسو وكلهم في علايا إدريسة كبير كبير إبراهيم الحاج إفت الحاج إبت إبراهيم عبد الله وعبد الله والجبرين كلهم في إريجا إريجيك كلهم في الرجيك عيسى أحمد جبرين جيمي وكلهم في جوا عمر جوجا عيسى إبراهيم جبرين عمر جبرين مؤمن كلهم في تبادو كلهم في تبوبو والسيد دونغوس جدة السيد آدم محمد يوسف محمد كلهم في أبجوكونا السيد لكي محمد نوي محمد والمستشار رمات كلهم في كلهم في أنجونجا الديجي جونغو وخار الديجي جونغو وجوجور عفوا الديجي جونغو والسيد السيد أحمد والسيد أحمد بشير حامد محمد آدم هارون قميص بشارة وكلهم في السادة أحمد توم أنغوركو في أنغوركو وجماتة في أنغوركو أحمد حامد محمد حسن شريف حسن وردقو سوفا كلهم في بلداية غوني آدم وعبد الله عمر عادم عبد الله كلهم في أنجمينا الحاج موسى غومبو الضيف جدة رمات وكلهم في جوجي شريف فكي أزرق كلهم في أنغوفيل علي محمد صابر في أنجمينا والحاج بشارة خليف بشارة خليف بشارة الخليف في أنقبو علي في زفايا ولجميع الناس الإرفي لهم الفرحة ببلقوا للناس الداخل والبرة عشان يحضروا بمناسبة حنا عروس حنا ولادهم بمناسبة حنا ولادهم البقى يوم السبت الجاي والعزوم بتقى يوم الأحد في هلهن بلاما آدم غومبو.

لا ولا ولا فرلامي ما مشي لده. مستمعين الإذاعة الوطنية الكادية، أهلا بكم من جديد. خلاص باق لنا ثواني نقادر الاستديو ونوعدكم إن شاء الله في وقت تاني خلال 75 دقيقة. سميتوا أقاني متنوعة، سميتوا البلقات وسميتوا الدعايات، سميتوا النشرح من الأسرة التحرير وسميتوا البلقات المفضلة. ما بس نخلي المكان للزميل تلوم قايس وعشان يجي يشيل القيادة، وأنت مستمعين كمان نقول لكم خليكم في متابعة إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة. المهندس اللي اختمني هناك وسنوي ومحدثكم معكم مباشرة جلال حسين يحيى. إلى اللقاء، باي أو تشاو.

0: أخبار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين عبد الرحيم محمد بهر وسانوي كويان كريو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم، أنا اليوم الصباح موضوعنا في برنامج حوار الساعة عن اليوم هو مراكز تعلم اللغات الأجنبية في تشاد رافعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وانفتاحهم على العالم. يعني الدورة اللي تقوم بي مراكز أنا تعليم اللغات الأجنبية، طبعا في تشاد اللغة الرسمية، لغتين رسميتين للدولة، اللغة العربية واللغة الفرنسية. إضافة إلى ذلك هناك لغات أجنبية مهمة في مجال سوق العمل، عشان ده في كثير من المراكز الشباب فتحوها في داخل العاصمة، تعلم الشباب اللغات المختلفة، اللغات العالمية في مختلف دول العالم، تسمح لهم عشان يقدروا يخدموا بهذه اللغات سواء في داخل تشاد أو في خارج تشاد. عشان ده اليوم جمعنا عدد من رؤساء المراكز ومسؤولين المراكز وأيضا المدرسين بالمراكز معنا هنا في داخل الاستديو في مدة هنا ساعة كاملة، يكلمونا بالدور اللي هم قاعدين بقوموا بيا في مجال هنا تعليم بمختلف اللغات. أولا معنا سيد يونس حسن إدريس، مسؤول هنا مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية. السلام عليكم سيد يونس.
2: وعليكم السلام.

0: أيضا معنا في داخل الاستديو السيد استيفان بيراماجي، معلم اللغة الصينية بالمركز الثقافي والرياضي أميتا بها، معنا في داخل الاستديو، وأيضا السيد موسى عيسى مدير مركز يارانا لتعليم اللغة الهندية. السلام عليكم السيد موسى.
1: وعليكم السلام.
0: أيضا معنا في داخل الاستديو السيد عز الدين صالح محمد، معلم اللغة التركية بمركز المعارف وأيضا بمركز تعليم اللغة التركية بجامعة أنجمينة. السلام عليكم سيد زادين.
2: وعليكم السلام.
0: أيضا معنا سيد عثمان محمد آدم، معلم بمركز ألية لتعليم اللغة الألمانية وأيضا اللغات الآخرة. السلام عليكم سيد عثمان.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أيضا معنا بجانب سيد الخبير في مجال إدارة المؤسسات الدكتور علي يحيى بجة. السلام عليكم سيد علي.
4: السلام ورحمة
0: الله. إذن في مدة أنا ساعة كاملة نتكلموا في الدور اللي تقوم بي مراكز على تعليم اللغات الأجنبية في تشاد، خاصة في العاصمة أنجمينة. في مدة أنا ساعة كاملة يكلمونا بشيء هم قاعدين بقوموا بي، وأيضا الاستفادة الشباب التشادي قاعد بيستفيد من هذه المدارس أو المراكز التعلم مختلف اللغات. أولا نبدأ بسيد يونس حسن إدريس، مسؤول مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية. صباح الخير سيد يونس.
5: صباح النور أستاذ.
0: طبعا أنتوا فتحتوا المركز القاعدين تعلموا فوق اللغة الإنجليزية، فتحتوا متى وشنو خلاكوا تفتحوا المركز؟
5: طبعا مشكور في هذا السؤال. أولا نجاوب على السؤال الأول.
0: نعم.
5: يعني الشيء اللي خلانا نفتح هذا المركز لأنه قاعدين نشوف الطلاب قاعدين، واللغة الإنجليزية هي أهم لغة وبقت يعني لغة منتشرة في العالم.
0: نعم.
5: أولا في السوق وفي أي شيء، حتى في البورصة كله أنت كنت تعرف اللغة الإنجليزية ساعدة مرة واحد. والكلوب أنا فتحناه في شهر 5 عام 2025.
0: نعم.
5: نعم.
0: وكيف إقبال هنا الطلاب أو الناس اللي بيجوا بتعلموا فوقها؟
5: والله ما شاء الله الناس ده ما شاء الله قاعد بتعلموا اللغة الإنجليزية دي، قاعد بتعلموا دي. وأول شيء أنا قاعد فوكاليزية يعني في تعليمهم وفي أهمية التعليم، وطبعا آخر شيء يعني عندنا بروجرام وفورماسيون تنسيق كله قاعد نسوي لهم.
0: نعم. شكرا سيد استيفان بيراماجي، معلم هنا اللغة الصينية قاعد تدرس ناس شيء يعلموا كلام شينوا في سنتر حقكو المركز الثقافي والرياضي أميتا بها. مركز ذا فكيتو متى سنتر حقكو ده وقاعدين تعلموا ناس ذكي كيف؟
6: سنتر حقنا مراقان دوبي 2015 مراقان لين سايرو الناس الدور يعلموا شنوا ما الدور يمشي شين يعلموا يقول سوى بلاس يعلموا.
0: نعم.
6: ويرغو فوق بور سيمس فوق شين في مون راسرا كتير شنوا دور لغاية شو لمون دا بي كوميرس بي كونستركشن بي بي بون دور كل شنوا لغاية ولي افانتجي ناس يرغو فوق اوبورتونيتي يقول دونم ماشينا يحلم.
0: وانتو جن تعدين بس فكيتوا السنتر ده وقعد تعلموا ناس كلام شنوا، انتو كلام شنوا ده علمتوه اللي جيتوين علمتوه عشان تعلموا ناس اخرين كله؟
6: اوكي. في بعدينك فونداتير اجنا مسيو ماكوفيز وبعدو في توكرا شنوا دول جو قاعد يعلموا ناس في انيفرستي مش اللان خاري مش الفرنسي انجلي دول جوكو شنوا دول علموهم وقبولونا هم نقول علموا ناس اغان علموا ناس لاني ده افريكان دول جاجين بس علموا.
0: نعم. كيف الشنوا ده نانو من يشيف ده يعني كلامهم ده مم كتب حقهم ده كلام مثل ديسين كي وكلام ما كومبليكي بلين عشان نانو يعلمنا الفابي حقهم ده
6: دابو شنوا ده ما عندهم الفابي انتان كتير مثل عارين فرنسي عندنا ولا ألف باتا سا هناك ده بيني يبي تري ديسين ده مثل تري نانو كان يعلم ده يابر بتري دي باز مش عندنا دوز تري دي باز donc on a maîtrisé bichoura comprendre que vous d'avoir chez y actif foga comment comprendre des chiffres inchallah monsieur dessin vous quand parit base normal le mot pin al yakto monsieur le français alphabet au mot pin au caractère hans maintenant le mot batterie de base au tabara tactique
0: hasa kin tagri lena premier alphabet hagum misil 3 4 ki agri lena be kalam chinois
6: مش الأوريتا ما عندنا الفابي عن طاقة
0: تلميذ. أيوة وتبغى دوبي ما.
6: بيني يا مش عندنا مش الـ A Bop mo fo de tenela ke ke ha ti ti si ti ti shu ti ti sur dai alim e sai da naram dali phonetic i prononce foga la ken fi tre ra michelin dena la shu han jian pie na
0: wa inti al hasaga ti garri fil santr ti garina skalam shinwada kadar ta alima kalam shinwada shala minna combien de temps
6: combien كثير دافيت اي ما شاء الله التعليم راه مش انت غورونتي لهم تقدر تسي دونك نارم نارم وايد يقدر شي سي 10 ans ما يقدر يجري وايد يجي سي 3 مون يقدر حاجي
0: ان سويتها كم يد
6: انا سويتها 2 ans
0: 10 ans دابا بديت من زيرو لحد خلاص 10 ans ميتريزي كلام شنو هذا كله
6: بون ما ميتريزي لكن كان سي مش نقدر
0: وحاسه حاليا كذا كيف
6: نيفو اغي دا الحمد لله صافا
0: اي شنو هاي اللي جيت على طوالي تقدر تهجمه
6: كان حرم مشي كان دوري يمشي نارم يدور انتربريت رابيدومون جونر مشي شنو جا ويدور سي بيا هما بيزنس كا قبل ديريكت نادونا كان نمشي نعاودو نتراجعو لهم
0: سامي شكرا جزيلا خلاص من كلام شنوا من مركز انا التعليم انا الكلام شنوا استيفان برماجي في المركز الثقافي والرياضي نمشي لمركز يرانا لتعليم اللغه الهنديه البعلم الناس كلام هندو سيد موسى عيسى احجي لنا مركز يرانا فكيتو متى وقاعدين تقروا الناس كيف
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مركز يرانا فكينا من 2006 والحمد لله جينا 2008 لقينا بورس الناس ده فعلا بيجونا في تعليم اللغه الهنديه ده عندنا
0: شنو خلاكم فكيتوا
1: بون شيء اللي خلانا فكينا ده شهطنا يعني مهبين كثير التشادين ده بيحبوا يعني اللغه الهنديه ده وبيحبوا افلام الهنديه وسبب الكبير خلانا ده التشاد ده هي الدوله ده هابا واللغة الأجانب كثير قاعدين بيجوا في التشات وكذلك الهنود والهنود ده هم يعني عندهم شركات كتار في العالم وكذلك عندهم يعني تعليم زي الفورماتيك ولا هنا المدرسين ده قوي شفنا كده قلنا خلينا نساعدوا يعني أبناءنا بلدنا تشات وخلي يعني تشادين ما نطقبوا في كل شيء اللي يخص الهند خلاص علمنا اللغة الهندية ده لبساعد الشباب التشادين في التجارة وفي الدراسة وكذلك في التعليم وفي كل الأعمال أخرى
0: أنتوا اللي هنا علمتوا كيف؟ هل علمتوا ولا بديتوا ولا قبل ما بديتوا المركز قبل علمتوا؟
1: طيب شكرا بارك الله في قبل نفتح المركز ده علمنا في السينما في الأفلام لقينا الكلمات وبعد شفنا ما كافي خلاص فتانا المركز لقينا حروف الإيجاهية هم كل عندهم هندي ورنمالا سوار كورفيانجن بعد علمنا الكتابة وخلاص سينا تدريس وربطنا يعني المركز يرانا ده ما كان دي الهندي سستان في الهند في أقرة خلاص كل سنة ده نفرين ثلاثة يمشي يدرس هناك اللغة الهندية ويقدم سيرتيفيكا والدبلوم أو النيفو ليسانس ويجي فوقها
0: نعم شكرا إن شاء الله نقبل في بعض التفاصيل عشان نسألوك معنا أيضا السيد عز الدين صالح محمد ده معلم عن اللغة التركية في مركز المعارف وأيضا في مركز تعليم اللغة التركية في جامعة أنجمين السلام عليكم سيد عز الدين
2: وعليكم السلام
0: طبعا كلمنا في بداياتك مع تعلم اللغة التركية علمتها وين وكيف
2: أهلا فيك دكتور شكرا على استضافتك لنا في هذا البرنامج وقصتي تبدأ من تركيا مشيت تركيا ودرست فيها 4 سنين للجامعة وبعدها عملت لمدة سنتين في مناطق مختلفة في تركيا والحمد لله قدرنا نتقن اللغة التركية وبعد ما جينا تشاد هنا طوالي قدمنا وسوينا مقابلة والحمد لله اجتزنا اللغة في تركيا وفي تشاد أيضا ومن قبل أن أتي إلى تشاد من هنا كنت مع علاقة في تركيا
0: نعم نعم
2: حسن. من تركيا هناك قالوا لنا إذا ذهبت إلى تشاد
0: نعم
2: هناك يوجد شركات وتوجد مدارس تركية تستطيع العمل فيها
0: نعم
2: وهكذا بدأت قصتي فقصتي بدأت من تركيا
0: إذن وبعد ما جيت هنا كيف أنشأت المركز ولا المركز اللي جيت أنت موجود وبعد اشتغل فيه
2: لقيته موجود المركز أسس عام 2017
0: نعم
2: من 2017 كانت مدرسة واحدة مدرسة تشادو ترك.
4: نعم.
2: وبعدها تغير الاسم إلى مدرسة معارف. نعم. معارف التركية. ويوجد قسمان, قسم البنين وقسم البنات, وقسم تعليم اللغة أيضا, مركز تعليم اللغة يتواجد داخل مدرسة معارف قسم الأولاد.
4: نعم.
2: ويوجد أيضا مركز في جامعة جمينة لتعليم اللغة التركية, وفي السنين القادمة إن شاء الله في جامعة الملك فيصل وفي الجامعات الأخرى أيضا, لأن يوجد طلب على ورغبة في تعلم اللغة التركية في الجامعات الأخرى.
4: نعم, شكرا جزيلا. معنا أيضا السيد عثمان محمد آدم, ده معلم في مركز أليه لتعليم اللغة الألمانية, وهو أيضا معنا في داخل الاستديو وعند إدى اللغات تعلمها. لكن قبل ده كلمنا في تعليم اللغة الألمانية في المركز, معلومات عن المركز أليه, وبعد ده اللغة الألمانية كيف تعليمها ماشي.
7: أوكي, شكرا جزيلا. نعم. على استضافتكم لنا. مركز أليه هو موجود في مريان دفك.
4: نعم.
7: بالقرب من جامعة وداي. هذا المركز أعتقد أنشئ منذ 8 سنوات.
4: نعم.
7: حاليا توجد عدة لغات في هذا المركز, يعني مثل اللغة الألمانية, الفرنسية, الإنجليزية, العربية, الروسية, نعم, حتى اللغة الثانية, حتى اللغة التركية.
4: نعم.
7: فبخصوص اللغة الألمانية, يعني هي لغة جديدة بالمناسبة حتى في هذا المركز, هي لغة جديدة. يعني اللغات الأخرى كانت تدرس منذ زمن طويل, مع اللغة الألمانية في هي لغة جديدة في هذا المركز في حد ذاتها. نعم. فأنا حاليا أشتغل هناك أستاذ لغة ألمانية. أحيانا أنا أدرس بعض اللغات, يعني حتى أنا أدرس اللغة الفرنسية للناطقين باللغة العربية, وأنا أدرس اللغة العربية للناطقين باللغة الفرنسية أيضا.
4: نعم.
7: اللغة الروسية ولغات تانية.
4: نعم. وكيف إقبال الناس في تعلم اللغة الألمانية؟ هل في ناس كده دايرين يتعلموا اللغة الألمانية التحقوا؟
7: نعم, بالمناسبة في عدة أشخاص يعني يأتوا, خاصة شباب.
4: نعم.
7: يأتون يتعلم اللغة الألمانية, ومعظم الناس الذين يتعلمون اللغة الألمانية يريدون يذهبوا إلى ألمانيا. معظمهم. فكان لدي بعض الطلاب يعني بنات يعني يريدنا يذهبنا إلى ألمانيا ويدرسنا هناك, وطلاب أيضا يأتون ويريدون يدرسوا الطب, خاصة الطب, مجال الطب. كثير من الناس يريدون أن يذهبوا ويتخصصوا في ألمانيا. نعم.
4: نعم, شكرا. إن شاء الله نعود فيما بعد. دكتور علي يحيى قجة, زي ما تابعت الشباب وفي إقبال من قبل المجتمع التشادي لتعلم مختلف اللغات في العالم, وده دعت الضرورة يعني اقتصاديا كخبير في إدارة المؤسسات, شايف كيف مردود تعليم اللغات العالمية بالذات على الشباب وعلى فتح آفاق لسوق العمل.
8: تحية لك عزيزنا دكتور عبد الصادق, وتحية للشباب المعانا في هذا الاستديو. حقيقة أنا أقول الأمة التشادية بخير, طالما فيه وجوه بهذا الكم وبهذا النوع ويتقنون أكثر من لغة, هذا البلد بخير. فإذا الشيء المعروف في العصر الحالي الآلي نيشبوغا القرن 21 بنتين مسيكل, الشيء الأساسي والشيء المهم جدا أن الإنسان يتقن اللغات. فمعرفتك للغات هذا يعني أنك معرفتك للعالم الآخر. فأهمية اللغات شيء أساسي وجميل وشيء موضوعي, وفرضته العولمة الحديثة في العصر الآن الناس كنا نعيش فيه.
4: نعم.
8: إذا لا يمكن لأي مجتمع في العالم في الوقت الراهن أن ينهض أو يتقدم أو يزدهر أو ينمو أو يتطور أو يصنع ما لم يوجد هناك معرفة لعدة لغات. إذا معرفة اللغة الواحدة أفعى عنها الزمان, يعني زي ما يقولوا قبل من القرن العشرين بيقولوا أمي القرن العشرين هو الذي يتحدث لغة واحدة, أمي وليس جاهل. بينما نحن في القرن الحادي والعشرين معرفتك للغات هذا شيء أساسي وجميل في كل ميادين الحياة. عشان كده الكتاب يذكروا مسألة حاجة اسمها تعلم اللغات, قالوا لا دافع عنه الزمان, على ما يسموها ديناميكية اللغات.
4: كيف يعني؟
8: معنى تتقن أكثر من لغة. في المدرسة اللي أنت بتدرس فيها من المرحلة الابتدائية للثانوي ينبغي أن تدخل على الأقل لغتين إضافة إلى اللغة الأساسية في المدرسة. فأنت تتخرج من المدرسة الثانوية تنتقل إلى الجامعة, فبتدرس بلغة أخرى مختلفة عن لغتك الأساسية التي درست فيها في الثانوي. فمثلا نحن هنا في جاتس نتحدث لغتين العربية والفرنسية، هذا بنص الدستور. إلى يومنا هذا توجد مدارس عربية وتوجد مدارس فرنسية، توجد كليات عربية وتوجد كليات فرنسية. إذن هذه الحاجات ما كانت تساعد على النهضة ولا تساعد على التطور. فإنت ممكن تدرسها ونلت الشهادة السنوية بالعربي تدخل كلية بالفرنسي، يعني تدرس طب، تدرس جغرافيا، تاريخ، لكن باللغة الفرنسية. يعني حتى دول الجوار، حتى تنتقل إلى كامرون، هنا توجد في الثانوية ثلاث لغات: الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. إذن مسألة تعليم اللغات هذه ضرورة فرضت عليها الزمن. زد على ذلك مسألة تعليم اللغة هو أصلا هذا هدف استراتيجي. يعني كل ما تتقن اللغات معنا يعني عندك نقطة استراتيجية لترسل عدد من العمال أو من الخريجين الموجودين عندك في المجتمع، تنقلهم إلى العالم الآخر عشان يجيبوا لك عملة صعبة. يعني ممكن الآن الوظائف الموجودة على مستوى البلد ما كانت كافية، فنحن بحاجة إلى وظائف أخرى لكن في دول أخرى مختلفة، فننقل الخريجين إلى دول أخرى عشان يجلوا لنا عملة صعبة ومعارف جديدة وأيضا ابتكارات جديدة والتعلم من الآخرين. نعم. على ذلك مسألة تعليم اللغات تعني أنك تنفتح للعالم.
9: نعم.
8: بدل من تكون في قوقعة أنت تكون منغلق، تنفتح إلى
9: نعم. العالم. شكرا جزيلا دكتور علي يحيى قجة. نذكر المستمعين الأعزاء، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما، وعبر منصتينا على الفيسبوك ويوتيوب أوناما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في مراكز تعليم اللغات الأجنبية في تشاد هي تساهم رافعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وانفتاحهم على العالم، يعني تساعد الشباب عشان يلقوا عمل بسرعة وأيضا ينفتحوا في العالم الآخر. عشان ده عندنا عدد من الضيوف شباب أسسوا مراكز بعلموا مختلف اللغات. معنا يونس حسن إدريس مسؤول مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية، وأيضا السيد ستيفان بيراماجي معلم عن اللغة الصينية كلام شنوا في المركز الثقافي والرياضي أميتا بها، وأيضا السيد موسى عيسى مدير مركز يارانا لتعليم اللغة الهندية، وعز الدين صالح محمد معلم اللغة التركية بمركز المعارف، وأيضا عثمان محمد آدم معلم بمركز عليا لتعليم اللغة الألمانية، ومعنا أيضا الخبير في إدارة المؤسسات الدكتور علي يحيى قجة. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا بإمكانكم تشاركوا مباشرة في البرنامج وتوجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو عبر رقم الهاتف 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزان تاين 53 53 20، أو 94 94 09 53 94 94 09 53، 94 94 09 53. طبعا السؤال موجه للسيد يونس حسن إدريس مسؤول هنا مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية. زي ما كلمتنا أنتوا قاعدين تقروا، هل في المركز ده ناس كبار كله بقروا ولا يالا المدارس اللي هناك، وكيف دراساتكم عندكم كم فصول وكيف التدريس يتم؟
5: أني ناس كبار كله إني جاي يقولوا معنا حتى أولاد صغار، وإني تقريبا زي من أربع فصول، ومرات كان إني أكتيفيتي رجع نلمو فصول لواحد ونصوفه أكتيفيتي يعني مش الكور براتيك وإمتى تيوري كلها.
9: وحاليا مثلا كونه تمشوا مركز لابد بيحتاج لاحتياجات وأمور، كيف تكاليف التسيير هنا المركز كيف؟
5: نعم أي شيء يقول ليه تكاليف، لكن كل شيء دلو صبر كوا تنكو بشيء أنا بدينا والتكاليف وكل شيء أنا كانوا شلو صبر نسوه، وكان في مشكلة كله نوجه المشكلة للعالم كله جميعا ونلمه ونفتشوا للسوليسيون حاضر بس.
9: نعم سيد استيفان بيراماجي انت قاعد تقري الناس كلام شنوا، وفي ناس البجو بقروا ده، اسكي ناس كي قدروا يعني قروا كلام شنوا ده علموا لهد يقدروا يهجوا ولقيوا امبلوا بسبب انا علموا كلام شنوا.
6: ايوه انا كلو فري انا كلوب ده انا سنتر امرو دو بي 2015 عندنا يامد كلا دو بيرسون كامبولو يقدروا هجو ويمشوا هاد يحرموا شنو هذا لاس
9: في تشاد ولا برا؟
6: في تشاد في أمتكوين سانتك دون بوسكو.
9: يخدموا شنو مثل؟
6: شنو تراجكتور مش شنو دول قال جو دورنا ما قدروا يجوا فرنسي عربي ولا انجلي هما يترجموا بشنو فرنسي فرنسي شنو.
9: نعم طبعا ننتقل لسيد موسى عيسى مدير مركز يارانا لتعليم اللغة الهندية. طبعا مركز يارانا تعلم اللغة الهندية وزي زي ما قبل بدد لنا يعني بعد ما الناس تعلموا ممكن كيف اللغة الهندية بتم كيف
1: اللغة الهندية ده الناس نعلمهم من البداية وبعد ما يعرفوا الحروف ده طوالي تو إن شاء الله نرسلوا عندنا بورس ونودهم في الهند يمشي يدرسوا وبعد ندوم يدوم الاتستاسيون.
9: الحروف الهندية كأجري لنا اثنين ثلاثة كان اسمه
1: الحروف الهندية زي ما حصل أخي تذكر ده عندنا يعني بيانجان وسوارك زي عندهم كونسوم موفايل لكن ما عندهم هنام وبي هنام وسيدة زي النطق اللي حصى عندنا عربي فرنسي انجليزي ده بس لكن الكتابة تختلف مش اللي حصى عندنا سوارك ده مش اللي كله يعني كونسوم عندها 13 عندها A, A, E, E دونك هو ده كله يمشي زي لكن الكتابة بيختلف عندنا A ده A صغير A كبير معناته دوبل A E عندنا E صغير E كبير A كل نفس عشان يعلمك كيف تنطق زيدا ال ال ال ال ال فيانجان ده كمان هو زي اسمه كا غا سا ما يعني حروف لا تنطق بس مش لما حروف جاية زي اسمه مكون ألف با تا سا جيم ها قا دا في اللغة الهندية ده ما في
9: نعم.
1: أما هم عندكم كونسوم فايل.
9: نعم نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. موضوعنا اليوم قاعدين نهجوا في اللغات الخارجية الأجنبية القاعدين بدرسوها في تشاد. شباب كتير يعني فتحوا مراكز عندنا هنا في اللغة الإنجليزية اللغة الصينية اللغة الهندية اللغة التركية اللغة الألمانية ديال كلهم معانا هنا في داخل الاستديو القاعدين بدرسوا في المراكز دي وكيف الفرص التفتح للشباب عشان يلقوا أعمال وفرصهم تزيد في مجال هذا العمل. قبل ما نمشي للمكلف بالمركز اللغة التركية نشير المستمع آدم محمد من ديجيل يتفضل.
10: نعم
9: أيوة يتفضل.
10: نقول ما شاء الله نشكركم في برنامج كده.
9: نعم
10: برنامج جميل والبرنامج المستقبلي.
9: نعم
10: وأي لغة كيو حوان ما في نشكر جميع اللقادة التي قاعدين ما شاء الله من التركي واليشين وكل شيء وخاصة اللغة الهندية هي أنا أيضا من ضمن اللغة الهندية أنا كل عضو من الجماعة.
9: نعم
10: وقبل ما نتعلم اللغة الهندية يقول لنا والله اللغة دي لغة أنا باندي لغة أنا كذا كذا لا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من علم اللغة قوم من مكروه.
9: نعم
10: ومن اليوم من الأيام ده إن شاء الله تستفيد منها حتى أباتوار أنا مجرزة.
9: نعم
10: تقول أنا مشيب مترجم من دي سنة كاملة قايم مترجم.
9: نعم
10: الإفادة ولا ما إفادة؟
9: إفادة كما بتعرف اللغة الهندية كان ما شاء لك
10: الله يرضى عليك.
9: نعم
10: وبعد ده من أنين انتهينا للشنوا جو وشالوا الناس أنا شنوا كل شالهم ودهم كل إفادة للدولة ولا ما إفادة للدولة؟
9: إفادة
10: عشان ده أي نادم خلي لغة ما يا هجرة كان الألمانية كان التركية يعني نشكرهم جميل جدا الكلام يعني ده برنامج مفيد جدا يعني.
9: نعم
10: وأي نادم خليه يتعلم اللغة أي لغة علمها بس هوانا ما في
9: وحس حاليا كن قلنا لك قول أي نادم خليه يتعلم لغة يستفيد من اللغة بكلام الهندي ممكن تقول لنا كيف
10: هر أدميكو هر بيكتيكو باشا سكنا چاهي يمتكوز كيف ايك بيس لقاهي
9: أوكي بهاد شكري هي شكرا شكرا تفضل شكرا جزيلا آدم محمد من ديجيل على مشاركتك مباشرة معنا ونذكر المستمعين الآخرين أيضا أننا اليوم موضوعنا قاعدين نتكلموا في اللغات الأجنبية القاعدين بدرسوها هنا في تشاد وأيضا الناس بيستفيدوا منا وبعض الشباب بسبب تعلم اللغات تفتح لهم فرص تعليم تفتح لهم فرص عمل وكذا، وأيضا فرص ثقافية يطلع يشوف العالم الآخر أيضا كيف، ويفيد البلد ويفيد أنفسهم. عشان ده معانا هنا في داخل الاستوديو عدد من الشباب القاعدين عندهم مراكز لتعليم على اللغة الإنجليزية، مركز التوفيق معانا يونس حسن إدريس، إصفان برماجي عن اللغة الصينية كلام شينوا، وأيضا السيد موسى عيسى عن اللغة الهندية مدير هنا مركز يارانا، وأيضا عز الدين صالح محمد ده معلم هنا اللغة التركية بمركز المعارف، وعثمان محمد آدم ده معلم بمركز عالية لتعليم اللغة الألمانية، ومعنا أيضا الخبير في إدارة المؤسسات الدكتور علي يحيى قجة. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا دايرين تشاركوا توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو، اتصلوا في نمرة التليفون 61 53 53 20، 61 53 53 20، أو 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 معلم اللغة التركية بمركز المعارف. يعني كلمناك كيف الناس بيلتهقوا بالمركز عشان يعلموا اللغة التركية في المركز وأيضا في هناك في المحل المفتوح في جامعة أنجمينة.
2: سؤال جميل.
9: نعم.
2: طبعا المركز متواجد داخل المدرسة.
9: نعم.
2: وفي كل سنة في شهر 9 يبدأ التسجيل، والتسجيل مجاني بشكل كامل إلى شهر 6
9: في المعارف.
2: في المعارف بشكل مجاني، التعليم بشكل مجاني.
9: من شهر كم؟
2: من شهر 9 يبدأ التسجيل. والتدريس يبدأ من شهر 10.
9: نعم.
2: ويستمر إلى الشهر 6 اللي هو الشهر الحالي.
9: مه.
2: وفي نهاية الدورة يكون عندنا امتحان للغة التركية.
9: نعم.
2: وطبعا اللي يقدر يجتاز الامتحان بدرجات عالية يحصل فرصة للذهاب إلى تركيا بمنحة كاملة.
9: نعم.
2: منحة كاملة شاملة تذاكر الطيران وشاملة السكن و كل التكاليف.
9: نعم.
2: وهذه طبعا من مدعومة من الحكومة التركية.
9: نعم. نشير مستمع بعد أن نرجع نواصل معنا المستمع تشيلو موسى من أنجاري.
11: السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
11: الحمد لله يبارك
9: بخير ما شاء الله الحمد لله.
11: دي نتكلم في البرنامج كده.
9: نعم.
11: في اللقاد.
9: نعم.
11: ما شاء الله يعني كل اللقاء هي نها هوان يعني لازم إنسان يتعلم اللقاد.
9: نعم.
11: عندكم هنا انجليزي شنوا هندي ايطاليا تركيا ما شاء الله في بلدنا بس انا بدي اتكلم خاص باللغه الهنديه.
9: نعم.
11: انا بحب اللغه الهنديه جدا. بشوف الافلام السينما وكده حبينا كثير وكل شيء واول مره نسمع يعني يتعلموا هنا في التشات عندهم التعليم. نعم. هنا. بس حابب نتعرف عليهم وكل شيء يعني.
9: أنت اتعلمتي كلمتين ثلاثة كده باللغة الهندية؟
11: طبعا.
9: ميسي شنو ميسي؟
11: يعني زي السلام. تعال.
9: لا حجدينا بكلام باللغة الهندية.
11: تمام. نمشكار. نمستي كل واحد.
9: نعم.
11: أكان أنجاه.
9: نعم.
11: شلي جاو أجاو.
9: شكرا شكرا تشلو موسى من أنجاري على مشاركتك في البرنامج. معنا المستمع موسى اتفضل. نعم اتفضل موسى.
12: يا جبرين معك.
9: يحيى جبرين من وين؟
12: من المسامه.
9: ايوه نعم اتفضل.
12: بارك الله فيكم.
9: بخير ما شاء الله.
12: شكرا كثير.
9: نعم.
12: وعلم لك يا اخوانك معي. اي لغه انا علمت لغه كمان كمان ونعرف ان اني علم ده اللي علمه وبليز دي انا لغه الهنديه ما شاء الله الناس دم بسو الو
9: نعم هاي كان اسمع
12: بليز دي الهنديه
9: نعم
12: ما شاء الله انا ما علم ما لكن مكان من انا في كان ترى
9: نعم
12: ما قصر ما جاي جود ان كده سو وربنا يساعده
9: نعم
12: من بعد هذه هي أي كان يوم يقول قالي
9: نعم
12: ونشكر هنا قال ما أثر هذا قال قال آدم إدريس والدكتور كله شكرته كثير.
13: نعم.
12: وإن شاء الله نجرم إن شاء الله. خليه وسبونا بسانا اللاجئ. وما نبروها نام. نجرم إن شاء الله بارك الله.
13: نعم. شكرا يحيى جبرين على مشاركتك معنا. نعم سيد عز الدين واصل. عز الدين أيوة. فيما يتعلق نعم أي فيما يتعلق بالمركز
14: والتسهيل والمنح
13: أيوة نعم
14: والمدرسة والمركز مدعوم من الحكومة التركية
13: نعم
14: فهذه إيجابية
13: يعني حقكم المركز ذا كله التدريس مجاني
14: التدريس مجاني طبعا
13: الإنسان يلتحق يسجل وبعدين يلتزم ويواصل
14: يلتزم ويواصل نعم الشيء الوحيد الذي نريده الاستمرارية لأن تعليم اللغة يحتاج إلى وقت
13: نعم
14: هكذا
13: الإنسان ما يتغيب
14: مثال ما يتغير
13: يلتزم
14: ملتزم.
13: التسجيل يبدأ من شهر كم؟
14: من الشهر 9
13: شهر 9 وينتهي شهر
14: شهر 10 ينتهي وتبدأ الدراسة
13: نعم نعم معنا المستمع عبد الرحمن صالح يتفضل عبد الرحمن صالح يتفضل
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
13: عليكم السلام ورحمة الله
15: ما شاء الله نشروا كثير في البروغرام
13: نعم
15: ونشكر اللغات كلها
13: نعم
15: واي لغه ده ما حوان وبالنسبه لي انا ده انا نحب اللغه الهنديه
13: نعم
15: وما شاء الله سدار يعني نمر انا المدير نعم. الهنديه
13: نعم
15: ودار البكانوم قايفين ومشي الله دار منكم ونشكركم كثير
13: نعم شكرا شكرا جزيلا عبد الرحمن على مشاركتك معنا في البرنامج ان شاء الله في نهايه الحلقه طبعا معنا ايضا في داخل الاستديو السيد عثمان محمد ادم معلم بمركز علي لتعليم اللغه الالمانيه وقبل ان نذكر المستمعين انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونابا وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونابا تشات موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مراكز تعليم اللغات الاجنبيه في تشاد ودور التدريب فوق الشباب عشان يلتحقوا بسوق العمل يلقوا خدمه باسرع وقت وايضا يتواصلوا مع العالم الاخر يعني مراكز تعليم اللغه الاجنبيه اللغات الاجنبيه في تشاد رافعه لتاهيل الشباب لسوق العمل وانفتاحهم على العالم معنا ضيوفنا في داخل الاستديو كل من السيد يونس حسن ادريس مسؤول مركز التوفيق لتعليم اللغه الانجليزيه استيفان بيرماجي معلم اللغه الصينيه بمركز الثقافي والرياضي اميتاباها وايضا موسى عيسى مدير مركز يارانا لتعليم اللغة الهندية وعز الدين صالح محمد معلم اللغة التركية بمركز المعارف وأيضا سيد عثمان محمد آدم معلم بمركز علي لتعليم اللغة الألمانية وأيضا الدكتور علي يحيى قجة خبير في إدارة المؤسسات معنا في داخل الاستديو انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا بامكانكم المشاركه مباشره في البرنامج عبر رقم الهاتف 61 63 53 20 او 94 94 09 53 94 94 09 53 كدربين كتورس كدربين كتورس زيرو نيف سين كنتروا معنا المستمع تاج الدين ادريس تفضل تاج الدين تاج الدين إدريس طبعا نتجه للسيد عثمان محمد آدم معلم بمركز أليه لتعليم اللغة الألمانية زي ما ذكر لنا اللغة زعلنا الناس نعم تاج الدين تفضل تاج الدين المستمع تاج الدين طبعا عثمان عليكم السلام
16: الحمد لله بشير موسى ياسين
13: من عبدسي نعم الاسم
16: بشير موسى ياسين من عبدسي
13: بشير موسى ياسين من عبدسي تفضل
16: انا سؤالي ده اذا كان المركز بزول يتعلم
13: نعم
16: يتخرج
13: نعم
16: كيف الكرم الزيتي ما زول كان يتعلم ده اللي بدور يمارسها ويحكي منها راس الباوهيني معدومه ما فيها ذكي كيف محبه سوا ما بنسوا الاهل عندي شيء بخلي لنادم بتواصل فوق بتعلم
17: نعم
16: ما بنسال اللغه ده
17: نعم
16: عنده سؤال
17: شكرا جزيلا طبعا ان شاء الله فيما بعد يرد عليك لكن سيد عثمان محمد ادم معلم اللغه الالمانيه زي ما ذكرت لنا اللغه الالمانيه طبعا من ضمن اللغات الحيه وايضا تواجدها في تشاد ما بكثره اكثر ناس اللي بيتعلموا زي الناس المسافروا هناك زي ما قلت يعني كيف انتم قاعدين تدرسوا الناس والاقبال هنا الناس كيف وهل في ناس كده يتعلموا اللغة الألمانية وقاعدين هنا في تشاد وواصلوا عملهم؟
7: نعم يعني مسألة العمل هنا في تشاد باللغة الألمانية هي مسألة صعبة شوية لأن ألمانيا الفرص مع ألمانيا محدودة جدا
17: نعم.
7: يعني ألمانيا لا تعد من شركاء تشاد الاقتصاديين والتجاريين الكبار يعني مثل الصين عندها شركات موجودة بكثرة هنا ما توجد هناك يعني منظمات يعني إنسانية ألمانية موجودة هناك أعتقد إذا شخص يعني متخصص في مجال القانون أو في مجال السياسة أو في مجال العلاقات الدولية ويتكلم ألماني يستطيع أن يستفيد يعني يستطيع يجد فرص في هذه المنظمات الإنسانية ما
17: نعم. طبعا أنت شاب هنا في تشاد وعلى ما أعتقد عندك عدة لغات بل اللغة قبل أن نشيل المستمع زينب إدريس أيوة تفضل زينب إدريس زينب إدريس تفضلي
18: السلام عليكم
17: عليكم السلام ورحمة الله
18: كيف حالك
17: بخير ما شاء الله
18: أول ما أول نشكركم
17: نعم
18: سميت إنيتي أنا أقول أجباني ما شاء الله لقى هوانكي معتي
17: نعم
18: لقى ده كان علمت ريهم من العام ده إن شاء الله ينفق
17: نعم
18: وأنا خاصة كان ده لقى الهندية ده أجباني وأنا ما عندي خبر كبير ناس قاعدين في يمينة وقالوا ده أول مرة سميته
17: نعم
18: نهيب هندي ولخي ساقن يشوف أفلام ما شاء الله ودرسني دول نيرونسينيكي في سنتر ياران 600 رسوين وأنا ذاكر ندور نمشي نعلم اللغة الهندية
17: نعم شكرا زينب إدريس على مشاركتك في البرنامج طبعا سيد عثمان محمد آدم طبعا أنت شاب وعندك عدة لغات تعلمتها ممكن تكلمنا في تجربتك في تعلم اللغات وعندك كم لغة حاليا
7: نعم يعني هي قصة طويلة هي قصة طويلة جدا
17: نعم.
7: يعني عندما كنت في الثانوية في تلك الفترة عام 2019 كنت في الثانوية في أمة تيمان في تلك الفترة كان هناك أستاذ لغة إنجليزية أستاذ واحد فقط لغة إنجليزية نعم. وفجأة هذا الأستاذ وجد فرصة عمل في زاكوما بركة ناسيونال دي زاكوما
17: نعم.
7: يعني يوجد هناك برنامج في كل المدارس لكن لا يوجد أستاذ فأنا جاتني الفكرة فلماذا لا نتعلم حاليا يعني أونلاين لماذا لا نتعلم حاجة أونلاين ونساعد بعض الشباب هنا فأنا بدأت اللغة في تلك الفترة لم يكن عندي هاتف ذكي لكن صديقي كان يمتلك هاتف ذكي
17: نعم.
7: فكنت دائما
17: أستعير سنة كم؟
7: 2019
17: نعم.
7: فكنت أستعير هذا الهاتف من صديقي وأحمل فيديو واحد أذهب وأسأل أمي تعطيني يعني 20 ريال يعني نشتري كريدي ونعمل إينري ليميتي فقط نحمل فيديو واحد بعدها نرجع له الهاتف أنا نلخص كل هذا الفيديو في الكراس نرجع له الهاتف عندما أقرأ عندما يعني استوعب كل هذا الدرس غدا نذهب إليه ونأخذ الجوال مرة تانية ونأخذ درس تاني يعني وصلت لمدة 4 أشهر فأنا أوتوماتيكيا بدأت أتكلم القليل من اللغة الإنجليزية فهناك المدارس يعني يسألون هل يوجد هناك أستاذ لغة إنجليزية هل يوجد أستاذ لغة إنجليزية فالشباب ذهبوا إلى المدرسة وأخبروهم بأن هناك لدينا صديق يلعب معنا كرة يتكلم اللغة الإنجليزية وقالوا نادوه عندما ذهبت عندما رأني المدير بدأ يضحك يعني هل أنت أستاذ اللغة الإنجليزية أنا قلت نعم فأنت أين تعلمت اللغة الإنجليزية قلت أونلاين ما أستاذ قلت الهاتف هو أستاذي يعني في البداية يعني ما كانوا يؤمنوا ب تعلم اللغة الإنجليزية بهذا الشكل فالمدير ذاته كان يتحدث القليل من اللغة الإنجليزية فبدأ يتكلم معي فأنا تكلمت معه من دون أي تردد فتفاجأ كثيرا فقال أنت أين شهاداتك يعني في جامعة أنا قلت أنا حتى لا زال يعني تلميذ في الثانوي
17: الله
7: نعم. فقال دعني يعني أتكلم مع بعض الأساتذة ونرى يعني هل ممكن تكون أستاذ أم كذا بعد 3 أيام ناداني هذا المدير وقال لي يعني ممكن تأتي وتساعد الطلاب هنا يعني في الصباح أنا نذهب إلى الثانوية وفي المساء يعني نعطي يعني ندرس بعض الناس يعني في الثانوي
17: يا سلام شوف نشيل المستمع صلاح الدين من بردو بودو تفضل
19: ألو الو السلام عليكم.
17: عليكم السلام ورحمة الله. أنقصل الصوت شوية. نعم صلاح الدين.
19: نشكركم ونشكر المهندس الربطاني معكم.
17: نعم.
19: ونشكر الضيوف الحاليين في الاستديو.
17: نعم.
19: والله هو اللقاط الخاصة الكروسوم ده كل مفيدة في بلدنا ده وعلينا ده ما عندنا ذاتك.
17: نعم.
19: نقدر نستفيد منه ونواصل معهم بعدين يرون محل التسجيل ويبدون الأدرس أمام بالكامل. نشكركم لهذا البرنامج.
17: نعم. شكرا جزيلا صلاح الدين على مشاركتك في البرنامج ده. هذا قصتك في اللغة الإنجليزية أيوة. اللغات الآخرة
7: في اللغات الثانية أيضا يعني أنا من البداية يعني أنا كنت يعني حلمي كان أشتغل في الأمم المتحدة فأنا قلت إذا تريد أن تشتغل في الأمم المتحدة فما هي اللغات الموجودة هناك؟ طبعا موجودة اللغة العربية الفرنسية الإنجليزية الإسبانية الروسية والصينية فأنا قلت علي أتعلم كل هذه اللغات الرسمية يعني عندما أذهب في الأمم المتحدة أنا لا أخذ مترجم يعني سماعات مترجم فأتكلم معي كل شخص فبدأت أتعلم هذه اللغات يعني واحدة تلو الآخرة فحاليا أنا أتكلم اللغات الرسمية في الأمم المتحدة
17: مثل اللغات كذا
7: نعم فرنسي نعم هذه اللغة
17: فرنسي
7: فرنسي أتكلم الفرنسية أتكلم الإسبانية
17: نعم
7: أتكلم الروسية أتكلم الصينية العربية يعني أنا حتى طالب يعني كثير من الناس يعتقدون أنا أدرس اللينغويستيك أدرس اللغة اللغويات يعني
17: نعم.
7: لا أنا أدرس علاقات دولية في جامعة الملك فيصل
17: نعم
7: حاليا
17: وحاليا ملم بعدة لغات دولية
7: نعم
17: يا السلام شكرا نشيل المستمع راسو غاغي تفضل راسو
20: السلام عليكم
17: عليكم السلام ورحمة الله
20: كيف حالكم
17: الحمد لله بخير
20: علي بارك
17: مدة طويلة تفضل ها
20: لو انا نشكركم في الموضوع
17: لا
20: وانينا اشارين نشكر وايدين ناس وايدين دا اندو جوال ويسي لوك دا
17: نعم
20: كمانا كل عالمة الاكر كل عالمة وذا يبقى لك بجاب
17: نعم
20: أجبين كل ينفق علي جاب لما ينفق فين كله
17: نعم
20: شيخ شير في خير كل ينفق
17: نعم
20: وناس وايدين ده يعني تعلم كلام دار أنا وايدين ده ما وايدين ده أنا مضاعت كل ما يعلم أجمع وايدين كلام دار ما أعلم كل ما يعلم
17: من الأجمية
20: ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا كل جانا يتقول بكلام دار هذا ليش
17: نعم
20: بس كل جانا وإنت كم يعني الأكر ألم ترى يبقى لك زيادة
17: أن
20: ننتوك مثلا أنا قمت يعني من بوركينا بوركينا جيب نيجير نيجير أنا جيب ياتو من نيامين سكوتو سكوتو في نيجيريا سكوتو جايين أنا ما جاي زاري وايدين ماشين فونتوا وايدين بكان أكر دو أنا ماشين هناك من جايين لكراس بين أجل فلات دو دي أجل كلام فلات دي أجل كلام أنا قلت أباها وسا أقوي فلاني ومن قال أنت فلاني أنا قلت أنا ما فلاني أنا ما فلات ومن قال
17: معلم
20: قال قال أنت نادي ما نوين أنا قلت أنا شاب من قال شاب دفين أنا قلت أنت تعرفوا أدما وفاكان نار في كامرون دي يعرفوا من قال يعرفوا أنا قلت تعرفوا تو سودان أشاب ده كله دولة زي أمان ده بس. أنا أبو قال هنا كله فلات أنا قلت كم ما في أنا نعالي ما كلام دارك كيف أنا ما فلات. أبو ده بيجلين حاله مين هنا قمين ده أمم له كله بيجي سوا سوا.
17: هذا
20: ما يجاب كم ما إندرا جاي بس أمبوغو جاي. أمبوغو يا أمبوغو عليه سوا وما يقدر يهدي ده.
17: نعم.
20: تو كنت نهرم كم ألم تدار آخر ده زيادة لك. إيه أنا هنا شادي وايدين
17: ورول في علم كلام دار أكرر ما يدور وايدين ده أنا مضاعتك مشكلة وعسى شنو توري للشباب العسى قاعدين معنا في الاستديو وهم مفكوا سنتر شيء يعلمون عسى كلام أنجلي كلام شلوى كلام أرما كلام
20: ما شاء الله ما شاء الله
17: نعم
20: وده ده لشباب الواجب في حكومة ذات يعني في أنا في فرنسا كل ناس جدا مشاكل يا لا لا تغير جينا جمعنا وجي جمعنا قديم ده مثلي ولا في عرب ولا في فرنسا واجب ده سنت الرياض بزيادة كل شو هذا أول كم كارب جاي في دبي ده ليسيدو شنو ده كلي تو كل شو هذا زمان كبرت فيها عندهم قدرة كده خليه يجي يعلمونا كراكن على الماكينة ترى ما أدري بيرب غيابي بيرب مانجي بيرب سكرونية بيرب شنو دولا يعني كراكن على الماكينة ما هي صوبر تواجب دا يقوف كيفي هو من الشباب ما أول كله يعني بقولوا سيد لانس حديد أنا يا توس مجنون
17: على لانس
20: ده بس دون واجب يقوف قوي عشان أخوانهم أخواتهم بقولوا أدل أما جوان كله استمر ما كما قالوا أدل عرب ما قالوا أدل فرنسي ما قالوا إنجليز ما يجين ده كله إيد واجب ده يقود أدل أو دوكيومنتاسيون كان ده يلا ده بقولوا زيادة كرايدا هو يعني مال ودا على على بقول بالإنجليز knowledge power على الإنجليزية
17: أنت تعرف إنجليزي كله راسه
20: أيوة وأنا قلت كومبليكاتو ما نعرف إنجليزي بكم يسمى يعني نذكره ما كان كل كاليزي زيادة ما يبقى في جامينا كذا دبان جامينا
17: نعم
20: سانتر كوبار بكل كالي إستاندر يا تان
17: نعم شكرا
20: أول حكومة بس كالي أوينو دار دا بق نكبروا بإلم كم إلم ما بلا جالية بك زيادة ما يامش قدام تاني موريلي كان أولا قولوا ستابي من هذا مقرر ده شكو جالي لأن ده وريلي ده إفكي ده سيبا يفكر قرأي يوريلي كلام جيد ده ما عديد بس كهو يعرف مقرر شكو نادم يورو ده بقيق ودو ده في ني ني في ني ده ما يعدد
17: نعم
20: ده إلا تقوف قوي عشان دارنا يجي بوك
17: نعم
20: هذا بس يعني نشكرهم بلينا عشان الله أنتم أمور طويلة عشان يكبروا بلدنا شكرا
17: شكرا راسو قاقي شكرا راسو قاقي على مشاركتك في البرنامج نشكرك شكرا جزيلا طبعا دكتور عندك تعقيب في الكلام الكلام
3: طيب يا سعادتك أنا قلت تعليم اللغة أي لغة لما تتعلمها تعتبر هذا قوة استراتيجية للدولة نفسها
17: نعم.
3: الآن نحن في تشاد مثلا ننفتح إلى العالم كله نريد أن نتماشى مع العالم مع التطور هذا إذن هذا التطور لا يمكن أن يحدث إلا بوجود أناس يتقنون اللغة فقضية تعليم اللغات الأخرى قضية تاريخية زمان يعني حتى في صدر الإسلام بالتحديد في الدولة العباسية حصل الخليفة العباسي أرسل بعض من الناس إلى الأمم المجاورة وترجموا بعض الوثائق ومن ثم الآن نحن نستفيد منها إذا تعليم اللغات يفيدنا في ثلاث أو أربع حاجات أولاها يعني العلاقة ببعض المهن توجد كثير من المهن الآن موجودة لا يمكن للإنسان يشتغلها إلا بمعرفة اللغة هذه واحدة اثنين أن تنفتح إلى العالم فلغة العلم كلها إنجليزية هذا باتفاق لغة الاقتصاد هي اللغة الصينية لغة الاقتصاد الآن اللغة الصينية إذن هذه اللغات كلها مهمة وأساسية زد على ذلك مسألة اللغة ليست حكرا على أحد ما هذا لغة فلانيين إذا أنت تعلمتها لا تعني أنت بعيد منهم لا اللغة دي اللي من يعلمها بس ليس حكرا لأحد أو لجنسية لأحد كل إنسان يتحدث اللغة يصبح واحد من هؤلاء الناس وممكن يتعرف على عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وثقافاتهم في حاجة مهمة جدا أنت قلتها في البرنامج حتى ما ننتقل بعيد منها مسألة سوق العمل
17: نعم
3: يعني هنا نتحدث أكثر من لغة إيه ما الذي يفيد الآن نحن عندنا إشكالية في جامعاتنا الخريجين لا يتوافقون مع سوق العمل الحوجة في سوق العمل شيء وبينما الخريجين شيء آخر طيب ما هو القاسم المشترك بين هذا وذاك القاسم المشترك هو تعلم اللغات سوق العمل عندنا له جزئين الجزء الأول حاجة يسمى الباحث عن العمل الشخص الذي يبحث عن العمل الجزئية الثانية فرص العمل طيب توجد كثير من الشركات الآن موجودة في تشاد ووفقا لمعايير القوانين المشتغل بها في تشاد عندنا المركز بسموه العمل يعني أونابي
17: نعم
3: في القانون ينص على أي شركة موجودة جات في تشاد يكون 80% من العمال أن يكونوا مواطنين
17: نعم
3: هذا نص القانون
17: شكرا
3: الشركات بتجي الشركات بتجي ها بيفرضوا عليها بقول جيبوا لنا ناس ها ما عندنا ناس
17: بتخصصات كذا
3: بتخصصات كذا كذا عارفين اللغة ما في ناس
17: نعم نشيل المستمع قجة اتفضل القجة
21: ألو
17: نعم اتفضل قجة دقيقة وبعدها هنا اتفضل
21: عليكم السلام
17: بخير اتفضل قجة
21: الحمد لله نشكرك في هذا الموضوع
17: نعم
21: وفي اللغات الهندية والصينية والألمانية والتركية
17: نعم
21: نشكرك هذا في موضوعنا أكثر.
17: نعم.
21: وأنا خاصة نحب اللغة الهندية و أمدفت أتكلم لغة هذا.
17: نعم. تعرف كلمة كلمتين باللغة الهندية؟
21: والله نمستي نمشكار أبكيا كيسي هين.
17: شكرا شكرا جزيلا.
21: أي.
17: شكرا طبعا.
21: وين نجد مكان اللغة الهندية؟
17: خلاص كن خلاص إن شاء الله تتصلوا في الرقم أنينا عندنا 61-53-53-20 أو الهسة اتصل بي لو ستتصل بعد تلقى الرقم إن شاء الله ندوك التفاصيل. شكرا جزيلا. تقريبا وصلنا لدقائق الأخيرة لنهاية الحلقة. السيد يونس اللغة الإنجليزية مسؤول مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية كلمة أخيرة.
0: طبعا آخر كلمة أريد أن أكلمكم هي اللغة هي أهم حاجة في هذا العالم. وبعد من ذا دا داير نجاي في مستمع سأل سؤال داير نجاي بسؤال بسيط كي حاجة يعني كان علمنا اللغة يعني هل ندر ننسو ولا لا يعني وكل شيء أنت كنت براتيكي لما تنسى حتى لغة. نعم.
17: أوكي استفان كلمة أخيرة دار نيمو
4: كنتي أنا أبلي لغة بكو بلس براتيك ما ما كما برتكيرة تانسا لاندا وعندنا لو 4 جو انا موان جايدا عندنا جورني بورتو فيت في دون بوسكو كان ناس اللي رمش يقدر يمشي يشوفونا.
17: شكرا سيد موسى عيسى مسؤول مركز يارانا.
22: اول باول نشكر المدير هنا الاذاعه والتلفزيون انما ومقدم البرنامج الدكتور عبد الصادق والتقنيسين كبير معنا وكل المعزومين في الاستديو والمستمعين القادمين يسمونا وشكرا.
17: نعم. شكرا جزيلا سيد عز الدين صالح محمد.
23: شكرا لكم على استضافتنا وأقول جملة واحدة بس فقط سوق العمل لا ينتظر المنتظرين. أريد من الشباب المبادرة في تعليمهم لأي لغة يريدونها للتعلم والاستفادة منها في المستقبل
17: والفرص متاحة في أن جمعينها نسان يقدر يطعنها.
23: أكيد متاحة في أي مركز يريد أو أي لغة يريدونها.
17: نعم السيد عثمان محمد آدم.
24: لا أنا فقط أريد أن أقول يعني اللغة هي ليست مجال يعني أنت ما تقدر تقول لي أنا مجالي هو اللغة. لا ما اللغة هي ليست مجال يعني إذا نحن نتحدث عن تقدم أو نتحدث عن تطور لا نكتفي فقط باللغات يعني نشاهد حاليا أمريكا الأمريكان هم لا يتعلمون اللغات يعني أجنبية كثيرة هم فقط يكتفون باللغة الإنجليزية. فالأشياء التي نحتاجها حتى نتقدم هي الهندسة فنحن حاليا بحاجة إلى مهندسين في جميع المجالات فعلينا أن نعلم يعني أطفالنا الرياضيات الكيمياء الفيزياء يعني
17: العلم ويكون نطق اللغات أيضا عشان نتعامل مع المهندسين مع الناس الآخرين.
24: نعم. أما بالمناسبة اللغات يعني ليست بهذه الأهمية. فإذا أنت مثلا تريد أنت لديك مجال له صلة باللغات ما في مشكلة مثلا تتعلم أنت تدرس دبلوماسية أو نعم أنت تدرس علاقات دولية يعني هذا المجال مرتبط باللغات. إما الشخص الذي فقط يعني كل شخص كل يوم تتعلم لغة كده تتعلم لغة كده أنت طبيب وتتعلم كل يوم لغة جديدة فأنا أعتقد هذا الشيء لا يساعدك كثيرا. نعم.
17: طبعا سيد نعم سيد مستمعينا الأعزاء بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم يتعلق باللغات والمراكز التي تدرس مختلف اللغات هنا في داخل العاصمة عنجمينة. ضيوفنا السيد يونس حسن إدريس مسؤول مركز التوفيق لتعلم اللغة الإنجليزية، استفان برماجي اللغة الصينية، موسى عيسى مدير مركز يارانا لتعليم اللغة الهندية، عز الدين صالح محمد اللغة التركية، وعثمان محمد آدم اللغة الألمانية، وضيفنا دكتور علي يحيى وجة في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين عبد الرحيم محمد بحر وسانوي كويان كريو وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا على متابعتكم.
25: شكرا جزيلا. et à tous merci de capter toujours la fréquence de Radio Tchad. Nous sommes en direct depuis l'hôtel Radisson Blu. Aujourd'hui s'ouvre ici à N'Djamena une importante rencontre sous-régionale consacrée au Conseil économique et social des pays de l'Afrique centrale. Durant deux jours, les représentants de ces institutions se retrouvent dans la capitale tchadienne pour réfléchir aux enjeux de développement économique et social dans la sous-région, mais aussi au renforcement de la coopération entre les différentes institutions, un événement que vous allez suivre en direct et en intégralité sur Radio Tchad. Pour cela, une équipe complète composée des journalistes, des techniciens, des maintenanciers et plusieurs autres collaborateurs est déployée ici à l'hôtel Radisson Blue pour vous retransmettre en direct la cérémonie d'ouverture, cérémonie placée sous le haut patronage du président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui va être représenté ici par un haut cadre de ces pays, mais on ne connaît pas donc encore l'identité. Assaf Al-Karim, le représentant du chef de l'État, sera là d'un moment à l'autre pour

0: الفندق راديسون بلوس نلتقي معكم وننقل لكم كل ما هو جديد حول استضافة العاصمة إنجمان للقاء الإقليمي لإنشاء شبكة المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول إفريقيا المركزية بمبادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي بتشاد هنا، تعزيزا للتعاون والتكامل الإفريقي من أجل تنمية مستدامة وشاملة. هذا اللقاء سيكون تحت رئاية مشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو. الآن وصل ممثل رئيس الجمهورية لكن لم تتضح لنا الصورة بعد، في انتظار اتضاح الصورة سننقل لكم كل ما هو الجديد، وسيكون هناك فريق متكامل من الفنيين والصحفيين لنقل كل حيثيات هذا اللقاء الذي سيكون على أبرى أثير إذاعتكم الوطنية، وكل ما هو جديد سنكون معكم من خلال هذا اللقاء.
1: Assemblée Karim, il faut le dire, cette rencontre réunit les présidents et représentants, n'est-ce pas, des conseils économiques et sociaux de plusieurs pays de l'Afrique centrale, ainsi que des experts autour d'un objectif commun. Il s'agit donc de renforcer la coopération entre ces institutions consultatives et promouvoir une meilleure intégration régionale au cours donc de ces assises. Les participants examineront plusieurs thématiques majeures portant sur les rôles des conseils économiques et sociaux dans la promotion de la bonne gouvernance, le dialogue entre les pouvoirs publics et les forces vives de la nation, la participation citoyenne aux politiques publiques, ainsi que leur contribution au développement économique durable. Donc, Sabal Karim, les échanges permettront également aux participants de partager leurs expériences, d'identifier les bonnes pratiques et de formuler des recommandations visant à renforcer l'efficacité de ces institutions consultatives dans chacun des États membres. Déjà, Sabal Karim, la salle est quasi pleine. Tous les invités sont en place. On voit la présence des présidents des grandes institutions, des quelques membres du gouvernement, des représentants des missions diplomatiques. Et c'est pour dire que les choses se précisent ici à l'hôtel Radisson Blu. On attend que l'arrivée du représentant du chef de l'État pour que la cérémonie démarre ici à l'hôtel Radisson Blu.
0: نعم، كل الترتيبات قد اكتملت بالفعل، فقط في انتظار ممثل رئيس الجمهورية الذي سيصل في أي لحظة إلى القاعة الرسمية للاحتفال وانطلاق الرسمية لأعمال هذا الملتقى، ملتقى أنجمان حول إنشاء شبكات المجالس الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا المركزية. ويحدث اتحاد المجالس الاقتصادية إلى توحيد المؤسسات حول إنشاء إطار دائم للتشاور بين جميع المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول إفريقيا المركزية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات وتنسيق أساليب العمل والنهج التشاوري في السياسة العامة، بالإضافة إلى ذلك تبادل أفضل الممارسات موائمة لأساليب العمل والنهج التشاوري في السياسات العامة، بما في ذلك بطبيعة الحال إشراك جمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات، أيضا تعزيز التكامل دون الإقليمي وتمثيل صوت المجتمع المدني المنظم لدى المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية والجمعية الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية، مجالات التعاون والالتزام. ويحدث هذا اللقاء إلى إجراء دراسات مشتركة حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على مستقبل منطقتنا الفرعية، تنظيم دورة سنوية لتقييم الوضع الاقتصادي وتأثير الأوامر الخارجية والديناميات الاجتماعية والبيئية والثقافية لدول إفريقيا المركزية، إنشاء برامج تدريبية وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات. أيضا للقاء جمينا سيكون هناك العديد من المواضيع التي تخص المجتمع المدني المنظم في عمليات صنع القرار دون الإقليمي.
1: Voilà, Samuel Karim, tout est désormais en place pour deux jours de travaux consacrés au renforcement de la coopération entre les conseils économiques et sociaux, à la recherche des solutions communes pour le développement de l'Afrique centrale. Experts, présidents des conseils économiques et sociaux, représentants des institutions régionales, membres du gouvernement et invités, donc prennent part à cette rencontre sous le regard des journalistes venus nombreux pour la couverture médiatique de cet événement. Sabal Karim, autre détail important qui aura lieu donc lors de cette rencontre, c'est la création de l'Union des

0: إذن الافتتاح الرسمي قد تم بالفعل بعد خطاب ممثل رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد. الآن الأنظار كلها تتجه نحو الصورة الجماعية، ومن ثم الشروع في عمليات مناقشة القضايا المتعلقة بهذا الملتقى الذي سيستمر ليومين كاملين. أحمد متي.
1: Oui, Sabal Karim, le temps est donné avec les discours officiels prononcés par le représentant du chef de l'État, le vice-premier ministre Liman Mahamat. Ainsi, la principale information à retenir de cette rencontre à Sabal Karim, c'est la mise en place de l'Union des conseils économiques, sociaux et sociaux donc d'Afrique centrale. Cette initiative vise à créer un cadre permanent de concertation, de partage d'expériences et de bonnes pratiques afin de mieux accompagner les politiques publiques en faveur du développement économique et social du continent. À travers donc cette initiative, à travers donc cette union, les conseils économiques et sociaux entendent également parler d'une voix plus forte sur les grands enjeux africains, notamment la gouvernance, l'intégration régionale, l'emploi de jeunes, le développement durable, la paix et la cohésion sociale. Ainsi s'achève cette cérémonie officielle donc d'ouverture de la rencontre de N'Djamena, rencontre des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale. Les travaux se poursuivront pour 2 jours à Sabal Karim.
0: نعم، يومان من العمل ستستمر جلسات الملتقى أنجمينا. الآن الصورة الجماعية، وحتى نلتقي بكم في الختام ربما أحمد مكي. نشكر لكم حسن المتابعة، تقبلوا تحياتنا في التقديم. أنا حسب الكريم محمد سيد أبازين، وبمعيتي أحمد مكي، في الجانب الفني محمد معزر، محمد داود، فليكس كونجي، وكذلك محمود قصرة، وجميع أسرتي الأنتين هناك الموجود في مهدي، محمد عبد الله موجود هناك بالتقنيات الموجودة في المبنى بالأنماء. نشكر لكم حسن المتابعة حتى نلتقي بكم إن شاء الله في الختام. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: était en compétition dans le Chari Bagiri pour le siège de sénateur. Selon le résultat provisoire proclamé par l'ANGE, l'Agence nationale de gestion des élections, le 23 juin dernier, le candidat Bichara Sonko Amat du mouvement patriotique du salut a remporté avec un pourcentage de 68,99% pour le siège de député dans le Adaramis. Et Bichara Abdraman Moussa est élu sénateur du Charivagini avec 86,75%. Nous attendons d'un moment à l'autre la décision de la Cour du Conseil constitutionnel à l'occasion de cette audience solennelle qui sera officiée personnellement par le président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Padare. Pour la retransmission en direct de cet événement, nous avons Aboubakar Mohamed Oumar et Moussa Fatsala pour assurer la technique, Ousmane Yaya pour le reportage en arabe, Béchir, Oumar Béchir pour le commentaire en arabe, et moi-même, Louis Fassiri, en français. Béchir, Oumar Béchir, à vous le micro.
1: اهلا الزميل باسيلي اعزائي المستمعين في كل مكان والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم في متابعه النقل المباشر للاذاعه الوطنيه الاجاديه من داخل مبنى المجلس التدبيري هنا بالعاصمه انجمنا لننقل لكم اعلان النتائج النهائيه للانتخابات الجزئيه التي اجريت في يومي 21 و22 من الشهر الجاري لعام 2026 في ولايه حجر وفي ولايتي هجر لميس وشاري باجري. تسابقت 5 أحزاب سياسية في مقعد واحد لمجلس الشيوخ بولاية شاري باجري، ذلك بعد تخلف عضو مجلس الشيوخ مريم محمد نور من منصب أفضل من قبل رئيس الجمهورية لمنصب دبلوماسي خارج جهة تشغله، كما تنافست 6 أحزاب سياسية للوصول على مقعد برلماني تشريعي واحد في محافظة حراس البيار في ولاية حجر لميس، وذلك بعد وفاة النائب البرلماني عثمان جامع. أعزائي المستمعين، جرت الانتخابات في يومي 21 وفي يومي 21 في كل من الولايتين، وقد أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية الجزئية في محافظة حراس البيار، والتي أظهرت فيها النتائج تصدر مرشح الحركة الوطنية للأنقاذ بشارة شنكو أحمد بوصوله على 68.70% من إجمالي الأصوات لستة منافسين. كما وضعت في صدارة السباق الانتخابي لانتظار المسابقة النهائية من قبل النتائج من قبل المجلس الدستوري. كذلك أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات منح الفائز مؤقتا بشارة أحمد بشارة عبد الرحمن موسى بمقعد مجلس الشيوخ بنسبة بلغت 86% بولاية شاري باجيلي. إذا بعد لحظات وسيتم إعلان النتائج النهائية من قبل رئيس المجلس الدستوري السيد جان برنار فتري. نحن الآن في داخل المبنى في انتظار أن تبدأ المناسبة قريبة، والآن هناك حضور واسع مختلف الأحزاب السياسية الذين يأتون إلى القاعة.
0: Oui, Béchir, il faut dire que le Haut Conseil de la communication est présent ici dans la salle. Nous avons également le représentant de la CNDH, le représentant de l'Assemblée nationale, le représentant du Sénat. Nous avons également la présence de quelques corps diplomatiques accrédités au Tchad. Il faut signaler également

0: أعزائي المستمعين، نحن الآن في داخل القاعة بانتظار إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس النيابي. فمن المعروف أن العملية الانتخابية بحد ذاتها والتي تبدأ من تسجيل الناخبين إلى الحملات الدعائية ثم الاقتراع وأخيرا الفرز وإعلان النتائج هي سلسلة معقدة تتطلب تثبيتا دقيقا وإشرافا صارما. تقوى على عاتق اللجنة الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات في جهات وهي الجهة المسؤولة عن توظيف هذه العملية بشفافية ونزاهة، وأي شكوك حول نزاهة الانتخابات أو دقة النتائج يمكن أن تؤدي إلى توترات سياسية واجتماعية، بل وهي ولذلك فإن إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري الذي يعتبر الجهة القضائية الأولى المسؤولة عن البث بالعقول الاقتصادية وضمان دستورية العملية يتمثل في ختم العشرية الرسمية. إذن بعد إعلان النتائج تبدأ مرحلة جديدة من التحديات والفرص على المرشحين الفائزين أن يثبتوا أنفسهم كقادة ومسؤولين يعملون لتحقيق مصالح ناقديهم والمساهمة في تنمية البلاد وعلى الأحزاب السياسية سواء الفائزة أو الخاسرة، أن تتعامل مع النتائج باحترام وأن تلتزم بالمسار الديمقراطي. وبالنسبة للمعارضين فإن الانتخابات الليبية توفر فرصة لإعادة تقييم استراتيجياتهم وتحديد نقاط القوة والضعف والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية القادمة. إذن الآن تواجد الكثير من ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المؤسسات الكبرى مدعم بالجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وجميع المنصات الكبرى في الجمهورية للتواجد في داخل القاعة في انتظار أن يدخل رئيس المجلس الدستوري، وهي الجهة التي تقوم بإعلان النتائج النهائية. وبذلك سوف يصبح المرشحون الخاسرون على المناصب.
1: À l'observation des postes vacants dans le département de Araz Albiar et dans la province du Chérida Guinée. C'est pourquoi l'ange l'institution chargée d'organiser les élections au Tchad et en se référant à la constitution de la République dans son article 236 a décidé d'organiser les élections législatives et sénatoriales partielles pour essayer de combler le vide créé par le départ d'une sénatrice pour une autre fonction et le décès brusque d'une députée de Araz Albiar. C'est pourquoi il était important d'arriver à ce niveau afin de combler le vide. Voilà, aujourd'hui nous attendons le verdict final. Il s'agira de marquer définitivement la fin des élections partielles du 21 juin 2026. C'est pourquoi nous attendons ici au Conseil constitutionnel la publication des noms des candidats gagnants de ces élections, mais déjà au résultat provisoire, le mouvement patriotique du Salé a raclé les deux sièges, c'est-à-dire le siège de député dans le Haras en Diar par le candidat Bichara Sonko Amat avec 60 099%, et dans le Sharif Aguini pour le siège de sénateur par le candidat Bichara Abdravan Moussa qui remporte également avec 86,75%. Donc nous attendons aussi le conseil constitutionnel va confirmer les deux candidats élus et définitivement ce 25 juin 2026. Voilà, tout est fin prêt pour le déroulement de l'audience. Nous attendons d'un moment à l'autre l'entrée de la cour pour le démarrage de la cérémonie.
0: أعزائي المستمعين، نحن الآن من داخل مجمع المجلس الدستوري هنا بالعاصمة انضمامنا للنقل المباشر لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الجزئية التي جرت في يومي 21 و22 من الشهر الجاري للعام 2026 في ولايتين شاريبا جرمي وحجر لمس. من المعروف أن 5 أحزاب سياسية تسابقت في مقعد وائد لمجلس الشيوخ بولاية شاريبا جرمي، وذلك عقب استقالة عضو مجلس الشيوخ بريا محمد تيمور من مناصب عقبة أمين عن عقبة رئيس الجمهورية لشكل منصب دبلوماسي خارج البلاد. كما تنافست 6 أحزاب سياسية أخرى للوصول على مقعد برلمان تشريع واحد في محافظة خراس الديار في ولاية حجر لمس، وذلك بعد وفاة نائب البرلمانية هو عثمان الجامع. إذن أعزائي المستمعين، كانت الانتخابات جرت في يومي 21 و22 في كلا الولايتين، وقد جرت الانتخابات بهدوء كما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات، وأعلنت النتائج المؤقتة قبل يومين للانتخابات التشريعية الجزئية في كلا الولايتين، ولاية حجر لميس ولاية شاري باجلي. وأظهرت النتائج تصدر مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ بشارع شمكو أحمد بوصوله على 68.79% من إجمالي الأصوات ل6 منافسين، ومما وضعه في صدارة السباق الانتخابي في محافظة حرار الديار، وهو الآن في انتظار المسابقة النهائية على النتائج وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد، والتي تقر بأن الإعلان النهائي للانتخابات سيكون من قبل المجلس الدستوري. كما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات منح القائد فاقط البشارة عبد الرحمن موسى بمقعد مجلس الشيوخ بنسبة 86%. إذن نحن الآن في داخل الصالة لانتظار إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري. إذن كل الاستعدادات الآن حاليا مكتملة، وكل الحضور بجميع ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المعسكرات الكبرى للجمهورية كلهم الآن في ترقب لإعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري. ومن المقرر سيكون بعض الأحزاب رئيس المجلس الدستوري لإعلان النتائج النهائية. من المعروف في الانتخابات إذاعات جزئية وتشريعية ولنصب واحد ومنصب واحد في مجلس الشيوخ، وتسابقت أحزاب كثيرة للنيل هذا المنصب الذي أثار به مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ كذا الاثنين على حسب إعلان النتائج الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات.
1: fidèles auditeurs à l'écoute, restez toujours branchés à votre fréquence nationale, la 94.5 MHz. Nous attendons ici au Conseil constitutionnel la publication des résultats définitifs des élections législatives et sénatoriales partielles qui se sont déroulées le 21 juin 2026 dans le département de Arras-Andiar dans la province de Andiar-Labis et dans la province du Chaïbaguine. Voilà, nous apercevons déjà l'arrivée des membres de la Cour à sa tête, le président du Conseil constitutionnel.

أنا صباح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أمام الميكروفون بشير البشير، نهايكم ومتابعة سيدي ما بقية برامج الإذاعة الوطنية الجديدة.

سلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي ساتروني كهر ديكات استتربيني ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي ودر مصر وبرخزال فايلا رجو ما كان مدقان مسكوري تيقن نربيني دقيقة مرتبطة زي أدركور لبرتان دانا كجيكي دانا كجيكي عمدي منا تندا غريدي أسان فلتش كان شكر تر آنگ دي مرندرو كابين تكنيك دا چنغن آگي دي روغو بير كهر مكرا دا جنغن تان سالي محمد سالي ساقا كي آگي دي روغو بير گرده ره دوانا كجندگره.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي ديكريتور راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية تشادية شنال سي منتابة جري لنجمة ديترور تار قراني سالي محمد سالي سي كامري اختيابان عشي درنندرا درازني تترمل بني ترون يارو خميسير وسيري كارموي ناف مشاين بار دبريوت سيري كارمشيني تزيري نافيني غجي دانتين Délégué Jim Tarogé, cabine technique Agidi Rigobert, Ngali Studio Ntir, on s'y omonce Oumar Idriss Oumar. Aussi que de trio Radio Tchad, Munkawa Mungorok, Messek Rul Kafiki, Sunal C. Massal Kher, cabine technique.

شكراً دكتور راديو جاد ساسو دكتور سيلينغ على استديو إن راديو جاد نفس الساعة ترنان كان متكا بالكافيكي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترونيا رقميسة روسيري كارموي نف مشاين بار دبريو تسيري كارمشيني رئيس الجمهورية bo dawlene marshal mohammed idrissa debit no tag ndamun ahungawa ngawani dala tagro alarbne barwa tu secrétaire bone in munazama in dawla afrikne in caraibe de teline oya cp moussa sale batraki بان نندلا يابدر بو إن مؤسسة

دي خاص إدريس هادم كل بتوت جامي جنيه كمسو كرو الكافيكي ساسو دكي كسي كارسلي زي ياهي سين سودور بوني دي نان إليل تارونة دي تري تاباق دماني مساء الخير مساء النور أحمد يوسف تي جامي جنيه أبسكين مساء الخير إدريس هادم تي جامي جنيه دوتون سوك ديجلتي مساء الخير sa so de giga sikar rata akit adum bishara arrahma alhaji sena bakar nan kunjurge masal khair

ساسو دقيقة سكرة تازية الوالد أدم عبد العزيز تنقيت أدم سلطان سالي عبد العزيز مساء الخير مساء النور الوالد يا حسين تنان ينغي مساء الخير عمر يا حسين ماما يا حسين دكتور عبد الله يا حسين رخيه يا حسين بابا يا حسين مساء الخير مساء النور

السلام. نهايين دار كورنجي دبلن يعني تمتجنة وقد مرابة تيلينجنة مهنن أتو دبلة كل ساعة كندو ساعة كم كو يعني كونغو إمنر دبلة وكو تري فراغ تريجي دي بو أخو دي أخو دي نجرغا كو دلا دبلة آنيا دبل إن دي كولو يا سلام ساسو تكيك سيريوزي أوات سيت مساء الخير أوات محمد أوات سعد محمد مساء الخير عليك دي عفية أمات جبرين أمات مساء الخير محمد موسى تك تك تك تك تك تك تك لسي قالي استيديو راديو تشادي راديو ديفوزيون ناسيونال تشادين نابزين تروني ني رو خميس رو سوري كارمو ناف ماشاين بار دبريو سوري كارماشيني تيزيري ناف ني ريجيدانتين جيمتا روجي كابين تكنيك اغيدي ريغوبير غالي ستوديو تي روند سيو مونسي عمر ادريس عمر كمسك دي كام تشوت كتي الكن سيغا فيني كابين تكنيك ليونيل كوركسيك جينغ دينغام براسيلافيا كوغي كوغي تنجي سارام جوان فايلر جو كابين تكنيك

0: المستمعين ومستمعات الكرام، أنا الإذاعة الوطنية التشادية، السلام عليكم. لتاني مرة جيتو في برامجكم الصحة، برنامج الصحة. اليوم تعرفوا في أيام الفاتو هجينا في الفاكسيناسيون وهجينا في الديابيت، اليوم بطن جينا وما دلقي نهجو فيما يخص الضغط اللي هو التنسيون. السيد المندوب السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نشكرك لتاني مرة لمجيك في استوديو ولنهجو في الختاه الصحة في ولاية ندي سبا. الموضوع أنا اليوم اللي هو التنسيون. سيد المندوب هجينا التنسيون وشو؟
1: أوكي طبعاً التنسيون هسا مش ال بيجينا حجوا أيوة كده. نادم بقول لك إن التنسيون إن التنسيون. التنسيون نقوله لا التنسيون هو شغل نورمال. نورمال سادير التنسيون ده بخلي الدم بجرو في الأوروك وبقدر بديل نيتريمان نقوله في الجلدنا كله. نانك ده التنسيون. التنسيون في بكانات في بجي بيختلف، سادير بطلة بكان واحد دم كان طالع زيادة بقى مرة. التنسيون ده هو واجب القوة الدم بجري فوق في الأوروك كان طالع كمان نقوله خلاص نادم عند التنسيون، لكن بكلام نصارى بقول إيبر تنسيون. دونك شيء كي التنسيون طالع ضخم.
0: تمام. سيد المندوب التنسيون ده عند أنواع ولا بس هناك قول التنسيون ده بشمل كل الحاجات اللي تسيب الأعصاب؟ هل تقدر تفسر لنا أنواع عن التنسيون؟
1: التنسيون ده هو أنواعين. دونك عندنا التنسيون واحد نقوله الهيبر تنسيون ارتيريال ايسونسييل. دونك الايسونسييل ده هو الضغط بيجي 90%. ده التنسيون ارتيريال نقوله له الايسونسييل الضغط الاسانسيال. هو عندنا الضغط ده اللي بيقولوا له سيكوندير هو بيجي في الامراض كنادم صعبه مرض واحد خلاص كل هناك الضغط بطله. الديفرنس من الاثنين دول الضغط الاسانسيال ده هو بيجي عندنا البريديسبوسيون وادين مش اللي نقول لهم الفاكتور كنادم بيستعمل الخمره بيشرب الطابه ولا بيشرب الكورتيكويد. الكورتيكويد ده الادويه الحبوب وادين فيه الاوين بكان كثير بيشربوه وكان مش اللي بيشيلوا فوق باب وسمن فوق ده كله بيجيب التنسيون. هني النادم كان بيشيل البواه كتير كله سادير كان النادم باكل كتير بعدين بيشيل البواه. وهني النادم كما بيسوي الاكسيرسيس فيزيك سادير الرياضة كان النادم ما بيسوي كله نانك قاعد بكان واحد وباكل وشرب كل بيرتانشون بيسوي. وهني عندنا الفاكتور وادم ما نقدر نخيره ما نقدر نخيره ده الأمور كان النادم بيزيد بالسنين نانك دوكو كل التانشون بشي بشي في بطلة. وهني واحد في براسي كان اليوم من جداك ولا أبوك إندا كان وايد كل صعبك المرض. دول بس الأنواع التنين ده نقوله له إسانسيال. منا هناك نقوله له السيكوندير كان عندك مرض سورتو المرض في الكلى. المرض في الكلى والنادم مش المرضان والراجل أنا نقول نادم عند مرض أنا له تيرويد نقوله له قمر مش اللي نقوله له قواتر. دونك دول كل التروب الحنا الهرمون ده كله بقدروا بنتول الهايبرتنشن لكن ده خليل. دونك انقص من 10%.
0: سيد المندوب هناك قلت فيها الاكل ولكن النادم بشرب ادويه الميم يقول لك دواء فيتامين دور ولا قول دواء سمن دور بسبب التنسيون. وهناك غالبا الناس بيقولوا التنسيون بيجي في موسم. هل السيزون اي الموسم بيزيد التنسيون ولا بسبب النار والتنسيون؟
1: الفاكتور اللي بيجيب التنسيون الهم كما ترانا لكن فتتر الاسترس كالاسترس صادر مش الخوف في الوطا ايوه كده انت تفكر في الليل كيف والله وتدا ما كويس نط اب في الليل اوكي خلاص انت ايوه كده قاعد خايف صادر عندك استرس ده كله بيجيب مجال للتنسيون بيجي.
0: تمام. سيد المندوب هناك ايضا التنسيون قول لما عند هناك درجات ولا عند الميم توكي بترى وبنزل هل هناك تقدر تورينا التو نورمال اي الدرجه عن التنسيون ده من كم لك؟
1: الدرجه عن التنسيون الواجب يبقى انقص من 140 ملم دي ميركور. 140 ملم دي ميركور ده ده الفترة الكتير. والفترة الشيا كمان يبقى أنقص من 90 ملم دي ميركير. التنسيون كان ممكن نميزيري ده ما عنده إلا الشفر 2 كالشفر 2 دول واحد يمرق بفوق واحد يمرق بتيت من 2 دول واحد ما بفوت 140 ده الفوق ده والتيت ده ما بفوت يبقى أنقص من 140 والتيت يبقى أنقص من 90.
0: طيب السيد المندوب نقدر نعرفه التنسيون ده الدرجات ده كن نزل بسيكيف وكن طلب زي كيف فسر لنا.
1: والله الناس تقريبا عندهم داخل ده كتير كل ما بيحسوا شيء في البداية، كان خلاص بعدين داخل ده طالعة زيادة ماشي درجة هنا 180 منك في 110 دول خلاص، بعدين النادي محس الحس شنو الوجه الراس ده قاعد مستمر بكان واحد، وعندك نزل بمرك الدم من الآخر ضرب من قلب كله قاعد، وهني نقول على الشوف الشوف كله يبقى خليل كان النادي بيشيب بكان كله كأخبار من البريار، والسماء كله يبقى شيء كي تقيل تسمى مش الشيخ نقوله لا بوردنما كفي الأذان تسمى مش الحركة هنا العربية ولا شنو ولا مش الريح دونك دول كل العلامات اللي بوصف كالنادم من دي تانسيون، ولينا عرفوا خلاص نادم من دي تانسيون إلا خليه نميزيرين نقاوزو نشوفه ونشوف الشيفر كوس بنتين الحق.
0: هناك السيد المندوب قلت التانسيون ده إلا ناس الشيء بجسمهم يا بكربهم، هل هناك الناس الرقاق ده ما بكربهم التنسيون ولكن كربهم ذاتها ما بكون مثل عن الناس السمان؟
1: لا التنسيون ما إلا نادم مسلمين بكربها ولا نادم الناس السمان فيه ما عندهم تنسيون فيه، والناس الرقاق عندهم تنسيون كلها قاعدين، لأن التنسيون له الفاكتور حقه كتير، كنادم رقاق كله بشرب الطابة كتير ولا بشرب الخمرة كتير بقدر بديفلوبي التنسيون ارتيريال، وكنادم كان سمين ولكن الخمامات دول كله هما قاعد بيسوي بقول نصي وكله ما عندك إلا نادم قرقيد ولا نادم رقيق.
0: المستمعين والمستمعات الكرام، أنا الإذاعة الوطنية التشادية لتاني مرة في إطار برنامجنا الصحة، اليوم أيضا استضفنا المندوب عن وزارة الصحة العامة والوقاية بولاية إنيدي صباح الدكتور عبد الله مصطفى فضل، اليوم قاعدين نهجوا معايا بما يخص الضغط أي التنسيون. السيد المندوب ورينا النسبة أي التو النورمال أنا زوللي عند تنسيون لا يعزي ولا يضر ذاك كم
1: عندنا الشفر 2 شفر 2 ده الواحد فوق والواحد تيت، قلت على التنسيون ما بعزي الناس ده انقص من 140 ملم دمركير في 90 ملم دمركير انقص، وما بيدل من تيت من 10 ملم دمركير، دونك كان جينا نقول له مش اللي ما بيدل زياده عشان كان دل زياده كله خلاص مرض، دونك ما بيدل زياده ما بيستول ده ما بيدل من 100 ملم دمركير.
0: سيد المندوب، وهل هناك في شهور ولا قول اصابي كيف فوق زول يمشي سي متابعة ولا يمشي شفا هناك شفا تنسيون حقا ولا اي ما يوم بس نالهم يطلع مني يمشي سي؟
1: لا التنسيون ده واجب من عندنا خلاص من 30-40 سنوات ماشي ده واجب، كما في كل في السنة ده كما شهد مرة واحد ده اخر كما في ده كان لقيت 2 ولا 3 فيزيت في سنة كل سنة، لكن كما عندك وقت وما عندك مجال تمشي أي وقت ده كان لقيت في سنة كما راحت مشيت شفت التنسيون هناك ده يبقى عديل سيفي ده قايد والناس ننسوا إلا كان وقت نادم واقع مرضان قبل حتى بشولوه وبودي في المستشفى وبكان واحد خلاص الصوبات ولا الكمبيليكاسيون كله خلاص ظهره وخلاص المطابعة يبقى صعب في الحالة ده.
0: سيد المندوب، النارم لما عند التنسيون وكن تنسيون هذا ارتفع فوق ده نعرفه كيف؟
1: التنسيون كان ارتفع فوق ده نعرفه بمزير حسال حسال مش اللي نقاوزه نعم كان نقاوزه عندنا الأباري نقول له التنسيون متر
0: نعرف قبل ما تقول المزير تمشي هناك بالأباري ده نارم في البيت ده كيف كان؟
1: كثير الناس ما بعرفوا خدر كان عندهم تنسيون بقول لك عندي بالي عندي وجه راس عندي كيك، لكن العلامات البظهر عندنا حسال مش القبل ما قلتها عندي لك وجه راس سما كل يبقى تقيل وكان الشوف كله يبقى خليل عندنا الضرب من قلب وعندنا وكان واحد الدم يمرق من الأنف كل العلامات البوصف كنادم صعب التنسيون ووقت بمشي في المستشفى وبمزيريب ولا بقاوزوا التنسيون بلقوا خلاص التنسيون خلاص طالع.
0: سيد المندوب، علوم هنا في مجتمعنا الشهادي الواحد اللي يقول لك التنسيون ده خارج من النادم كهرباء ده ما أظنه هناك يلقوا له علاج نهائي إلا النادم هو بس يتجنب من حاجاته هذه ده ما يزعل دور ولا هناك يقول لك ما تشرب كافي دول ولا ما تاكل شغل عند دي هندول حل الاخوابيل ولا الكلام هذا الناس بيقولوا دي وانتم بصفتكم كمختصين في الصحه تفسروها كيف؟
1: والله الصحه هسه مش لقان اوروكا سهليا الضغط هو بيجي في المأكولات كثير كهسه المأكولات بعدين ناكلوا غير ما بيستفيد لنا بكان واحد، لكن بيد كل اني نستعمله بس هسه مش الشراب عن التابة ولا تشرب الخمره اي وكيد سي كان تشرب كل الفوكه تشرب بمودراسيون ما شغل كبس اي وقت خلات شيء مشي دابا اكيد ما عديل وما دول كان جنبنا منهم ده ما نقولوا ك 100% ما بكرم لكن اكيد 70% كي خلاص نقدر نها منافسنا من الضغط.
0: سيد المندوب الحل في مستشفى هنا مدينه امجرس عندكم السبيشاليست هي الطبيب المخصص في مرض التنسيون؟
1: والله بالاسف ما عندنا المتخصصين عندنا متخصصين هنا عندنا ما كثر عندنا واحد مخصص انا جراحه ومخصص في المرض النساوين دونك ما عندنا المخصص كيف في القلب ولا في الامراض باطنيه ولا في الامراض صدريه هنا ده مخصصين ما عندنا بيان كي عندنا المستشفى كبير بقدر بشيل اي سبيشاليست عندنا الاسكانر جاتيني اي شيء نادم بقدر يسيفه لكن المقصر لنا ده الامال ما عندنا السبيشاليست ما عندنا انفيرمي ما عندنا دونك الناس دي كلها كشيه في البروفنس.
0: لما سالهم واحد عنده تنسيون الميم تعب مره واحد وفات في المستشفى هناك نشوف ما اظنه يلقى طبيب والله بها ولا الميم يلقى الجهاز يقدر يكشف له ويدلله شيء التنسيون
1: نقدر هسه مشي لهنا عندنا اطباء في السيرفيس دول قاعدين كان سي بس المريض ماشي وصاب المرض ده عندنا بيستابيليزيه وبيسيفره نورمالمون وكان شافه في سي في شغل في قصر قبل بودوا للمخصص فكما في ده السي في بقدر بيسوي هنا مطابعة ده بقدر بيسوي هنا لهدي النادم كان شيء كما شبيت أب كله بقدر فرجه له وبلغوا كده بودوا للمخصص.
0: وهل في مستشفى نعم جرس سجلت حالات أنا تنسيون في الشهور ولا قول في السنين اللي فات؟
1: الحالات ده بوجود دائما في المستشفى سرتو الناس شيء كله عمرهم من 40 وزيادة عندنا في بوجود عندهم تنسيون ما واحد وما تنين ترى الناس بوجو تعرف الناس الاندوم التنسيون ارتيريال ما تلقى كتير بتعبوا كلا هدي نهاية والنهاية ما عندنا فتكار نادم كان صعبة التنسيون خلاص كان التنسيون انستالي ونادم بيشيل أدوية بطا ما عندنا قتين أي وقت دي تشيل الأدوية عن التنسيون ده وكان هذا الناس مطابعة أمور لي ما بقدر بتعبوا لهدي خلاص تفقدوا النادم ده ما جاء ولا كيش وكان كان عندك نمرة حقا تقدر تنادي فيشان بجي في رانديفو كان ما عندك نمرة وفات بكان آخر كمان كل بمشي بكان آخر بشيف كتير من المردانين ما بأوبسيرفي التريتمان بيشوفوا مش التريتمان ده أمور لهم خلاص الدواء ما بشوفه عديل ونشوف زغلو بكان بنشوف يسير العمل وخلاص الصوبات بصر والعلاج بيبقى صعب.
0: طيب السيد المندوب هل هناك مزيرة بريفانسيون عنده كله يتسولو خايا قبل التنسيون ما يجي عنده كله أدوية ولا إبار كده تدول النارم
1: التنسيون ما عنده إبار وما عنده الأدوية عن الوقاية لأنك الوقاية هنا عن التنسيون إلا في المأكولات سرتوها ناكلو الأكل سرتوها دي الشهم سرتوها عن الحيوان لأنك نقول له إن الأسيد غراسة تريد كثير فوق ننقروا منه فوق الشرافنا الخمراء شرافنا الطابة هنا السيد أمتاريتي ما نقول بكان محل واحد بس كثير فوق خلي الموفي ما هنا يبقى كثير رواحة وشنو دولة فشان دك شيء وخليه السيركلاسيون يبقى أي وقت نورمال والكير كله يبقى تونسيتي حق عديل القلب أضرب عديل لذا شيء ونأيفيتي الميديكما كل ما نشول أي ميديكما كان خلاص دولة بس قدرنا طبقنا ده نقدر نهام ونفيزنا من التنسيون تقريبا 70%.
0: سيد المندوب في ناس مرات وادين ده لما هو يعرف عنده تنسيون ده ما يدور يمشي للطبيب ولا شنو الميم يمشي يلقى له اباري مرات في السوق كله الناس عندهم بروح فوق قال عندنا جهاز اللي يمزير التنسيون خلاص يشوف الميم درجه حقه يقول له نورمال خلاص بطن ما في ده يقول له يمشي اللبطن هل الاباري وادين الناس بلقوه كبس بسوده هل دول ما بيسبب اشكاليه ولا هل شغل بس خير الطبيب بس نارهم يسيده؟
1: والله الكلينيك موبيل ده هو كان نادم المخصص بس قاعد بيسوي ده ما عنده مشكله لكن كان نادم عشوائي كي بس بلغا ولا شيء كي دارنا كي فوق الناس بس ده ما سمي سورتو الخوان ما سال في الشوارع ده نبقوا فوق في شيلا ما اي شغل بس خلاص واحد بيجي بملاكو بكلام دل فوق وخلاص انتو تعاملوا مره واحد شيل تنسيون هناك وخلاص بقول لك نورمال الورك التنسيون بيدور شيء كي نادم قرا كي كيف قرا التنسيون بيشيلها كي كيف بربط البراسار كي كيف بخط الاستيتو كي كيف البصم البروي ولا كي كيف كان افيشي هناك بقري كي كيف دونك بيدور شيء كي نادم كان انفيرمي ولا شيء كي نادم قرا كل اخر لكن الناس شوية في شارك بس بروحوا يشيلوا التنشن. اوكي كان لقيت انا ما ديل شغله ليك اوكي ما عنده مشكله بالتنشمتر عديل، لكن كان ما في دال اكثر كده كثير ما سمع.
0: سيد المندوب، شنو الامراض اللي بيسبب التنشن ولا شنو الكونسيكونس اللي بيسبب التنشن؟
1: التنشن اليوم ده تعرف التنشن هو كم نورو المشكله احنا السيركيلاسيون احنا الدم. اليوم كان المشاكل كان في الضعف ولا في التزيد في السيركيلاسيون. الشغل الاول بيحسس الراس والقلب والعين وهين الكلى في الراس بكم حد يتين يقول AVC. دونك AVC ده مثل المرض بيشلل النادم ده، شيخ نادم بشفاك ما بهجي ومنظر كبس وخلاص، ولا نص واحد باراليزي ميت دونك ما بحرك. عندنا في العيون بنتي بيقول الريتينوباتي. الريتينوباتي ده الناس بيشوفه يبقى قليل، تصادر كالأوروك القادم بيريكي على الريتين داخل هم كل خلاب بومبي ونظر كل خلاب بانجوس في الكلى. بعد بقى زيادة بنتي الانسيزون فرينال توالي، وهناك في القلب كل ينتي نقول لهم الكارديوباتي ischémie soit l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire angine de poitrine, في القلب داخل الفالف دول لما بومبي ادي الانسيزونس كاردياك. دونك كل صوبات انا تنسيون كنادو من التنسيون ما جاي بشي ادوية. وتعرف الصوبات دول العلاج انا مس ابلي دا فوق من بدري.
0: تمام. المستمعين والمستمعات الكرام، متابعين الاذاعه الوطنيه التشاديه، نذكركم لثاني مره لما استضفنا المندوب عن الوزارة الصحه العامه والوقايه بنادي سبا الدكتور مصطفى فضل. اليوم قاعدين نهجوا معاه بما يخص الضغط اللي هو التنسيون. سيد المندوب، نرجع ورا هناك، انت قلت التنسيون ايضا وراثي، وهنا انت قلت ما عنده بريفنسيون مثل ابار ولا دواء كبسوله. هل الصخير البدن ولد فوق العلاج يكون كيف؟
1: التنسيون له كثير كيف ما ظاهر في الياله، كثير كيف الياله رار رار ما بكنا أكيد في أمور أنا أعمل هناك في المستشفى ما تلقى التنشيون كبس سخير سخير ده هو ويلده فوق ده ما في التنشيون له ما مرض أنا ناس كبار من خلاص أربعينات وماشي المرض ده بصر بنقول لهم ممكن لهم مالدي بقول لهم MNT سادر لهم مالدي نو ترانسميسيبل دول هو ديابيت كل BPCO برونكو لانك دول كل فون بارتي على MNT دول دول مالدي الأمراض أنا ناس كبار ودول بس المالدي الأمراض بكتول الناس كبار كتير. يعني نحس في المستشفى ولا في المراكز الصحية كل كالقدرة هنانا ولا إيفور هنانا كل كيغان نورينتي في البريفنسيون فاكسيناسيون لي سيبين لي كونسلتاسيون برينتال نك سادير الوقاية في الفيزيت برينتال دول كل كيوجه. لكن الناس كبار بكانوا هدى قان ننصم لانك الناس كبار رجال ننصم والناس الناسوم دول سادير الأمراض دول قريب 40% ده للناس كبار ده أمراض دول بس قبك دولهم. الناس كتير بموتوا في الأمراض دول بس قلنا سهيني وراسي ما خلاص النادم بلدو فوق وخلاص توالي باصل في مرحلة واحد قبل حتى المرض ده بظهر فوق.
0: سيد المندوب، هل هناك في أكل كي مخصص خاص لسيد التنسيون يأكله لكي ما يخل بيته مع أكل آخرين لكي يزيد له؟ شنو يطلب منه؟
1: والله هو أكل الحسن نقول له النار من داخل باكله ده بس واجب الأكل أنينه كله ناكله فيشان ده أكل العديل كله بمنتني الصحة أنا نادم هني ده نقول نادم كان خلاص إن داخل وممكن نادم ما داخل كله ولا تقول له أمشي أشرب الخمرة ولا أشرب في مي للجسم ده ما عديل. لكن فيشان كان أنت خلاص لساك جلدك ناسي تستعمل الخمام ده تستعمل الخمام ده وبيجي لحد في المرحلة وايد ده بظهر لك وبصائب لك بأمراض مش لله. الخمام كله كان الحسن منعنا لنادم عند التنسيون ما باكله واجب نادم كما عند التنسيون كله ما عند أمراض آخر كله واجب الأكل ده بس خلي باكله الملح يبقى شيا السكر دول كله يبقى شيا ما تشرب البواسون كيف كيف الجريس دول شنو دول دكلا ما تاكله الرياضة خدسي أي وكيد وشنو ده نورمال لأي نادم كله ببقى.
0: هل هناك في أكل ولا شرب كي يقدر يدلي للنسبة عن التنسيون في بس
1: ما نقول الأكل وشنو دول صادر ده بريفنسيون بس. لكن كان خلاص التنسيون ظهر ده المأكولات دول ما بيدلوا التنسيون دونك التنسيون ده هو شغل وقاية خلاص ظهر ده إلا خلاص الحبوب وي دونك الحبوب وطفقة والحبوب دول بس بمنتنير التنسيون ده في الدرجة النورمال.
0: سيد المندوب، الإنسان الأصاب التنسيون ولا هو الكهرباء التنسيون، هل هناك في علاج نهائي كي عنده كله ولا المهم الوائل لما كهرباء التنسيون ما في علاجات تقدروا تدوه لي كي يلقى الشفاء 100%؟
1: التريتمان هسه نقولوا كي بس بودر التنسيون مرة واحدة كان خلاص ظهر ده ما في البشيلة ده كله كي بيخليه منتنير التنسيون حقه ده في الدرجة النورمال ما نادم خلاص إن الداخل بقى بيتابع أي وكيد ده مع الطبيب كان ماشي لهدي فاس على الكمبليكاسيون ده واحد بده بيتابع مع المخصص نانك المخصص في الأمراض ده بس نقول له كارديولوج وكوبليس معايا هو وبيتابع معايا أي وكيد البنفيس عن التريتمان كان نادم قبل يسير عديل ما بخليه خلاص التنسيون ده بطلة وخلاص نادم أي وقت تحس سجل لك عديل طبيعي ما عنده مشكلة
0: يعني لما نشوف هناك ده الرياضة تساهم كثير بزيادة في دلين ولا في علاج التنسيون النادم لما يسي الرياضة كثير ويحرك كثير ده يقدر يسي فوق الوقاية لكن
1: الرياضة للوقاية ده سمع راهد كان نادم بيسي الوقاية الرياضة ما بخليل سيرتو البريز دي بوا ما يبقى دنك زيادة والنادم أي وقت قال نشيد والقلب كله كان قاعد يسي الرياضة ده بضرب لكن بنتي تونسيتي سادير بنتي قدرة للقلب وللأروك هن الدم كله بنتي مقدرة بشأن الدم كان بيصير كله داخل بيصير كله بلا صعوبات
0: سيد المندوب علوم في زمننا الحالي خاصة عند الأوين يشربوا يكي يبقوا سمان يشيلوا فرم الهبوب والأدوية البشولية والإبر البشولية دي هي ذات أيضا بتساهم في التنسيون الأوين دول والناس اللي بيعملوا الحاجات دي شنو هناك عندك وصايا ولا عندك رسالة تقدمها
1: البيليل النساء وين بشيلو بكان في شام بصمون وفوق باب وفوق جراجيد وكي ناس ما إلا الضغط وهذا الضغط قائد والسكري كل كالعبوب دل دنك بجوه الأوين بيستعمل الأدوية مش الله لأن خلي بفكر في صيحة نجلدهم ده الأدوية خطير بسبب الخطورة في الجلد
0: سيد المندوب نشوف هناك البرنامج ماشي يكتمل هل هناك عندك وصية خاصة لناس اللي عندهم ضغط وهي اللي عندهم التنسيون تقول لهم كي يتجنبوا يكونوا بعيدين من الحاجات التي تسبب لهم الضغط ولا ترفع لهم الضغط
1: نقول للسكان أنا نيدياست والسكان أنا شاد كله نقول هنا الضغط هو الأدوية هكذا الوقاية للوقاية عندنا نأجي في الفاكتر سادير من الأسباب اللي بقدر بخلي الضغط بيستعلي في جلنا نعم كهسا مش الهين نقول الملح الملح خطير في الجسم والفوق خلينا نقصه الأكل هنا الملح كان أول ناكله زيادة كل الفوق خلاص بيصيرنا في السنوات ودين من 30 وماشين ده خلينا نقصه الأكل هنا الملح أولانا الورق كله خلي اللموم كيف ما باكل الملح كتير ما نوالفهم بالملح سرتو السجارة والخمرة دول كله الفاكتر بخلي التاخد بإنستالي نقاروا منه من دول كله الرياضة ده خليه يبقى زيادة أنك أي وقت كان تلقى 15 دقائق ولا 10 دقائق أنا الرياضة مشكلة هناك بخدم أديل كل شيء كيل بانقص لنا الضغط الجريز الدهن أنا المال أنا البهايم كده كله ما سمي في الجسم بخلي التنسيون دونك بإنزالي وسيرتو كان إنشي قايد في المكان واحد إن ده خوف زيادة سيرتو نقول له الاسترس في العمل سيرتو ناس البخدمو بكان واحد الخدمة كان بيقولوا زيادة ده أي وقت ده هو قايد في الاسترس صادير أي وقت ده هو قايد في الهم هم هم هم دونك داخل زيادة ده كله بتنليل التنسيون داخل كله بطلة ونقول كان ناس خلي أي وقت بلقوا وقت بجوا في المراكز كان في المركز ولا في المستشفى الكبير كله تجي تميزر التنسيون هناك تشيفة ومايس كما تقدر كل في سنة كان جين مرة واحد في المستشفى شافوك قبل قبل شي آخر أمراض مش اللي لك الناس اللي قو بدري بقدروا توالي بنتوك كيف انتي تكمبورتي في أبيتير أليمنتر هناك وما تقدر تباس كيلي جيركت ما في المرض دانك أكيد تلقى آفية في المرحلة ده لكن كان خليته قبل لحد الصوبات كل ظهره دخل العلاج يبقى شي الصعب لده النداء لناس أم كله خليه المراكز والمستشفيات خليه أي وقت بنشو الفيزيت إن شاء الله.
0: شكرا لتاني مرة لمجيك في برنامج الصحة.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا للمستمعين ومستمعات الكرام متابعين الإذاعة الوطنية التشادية نذكركم معلومة استضفنا المندوب عن الصحة العامة والوقاية بولاية عيني ديسا بعد الدكتور عبد الله مصطفى فضل ما هو علوم مهجينا فيما يخص الضغط أي التنسيون زي ما تعرفوا الضغط هو ما عنده علاج نهائي بس الإنسان اللي يسيء الوقاية الوقاية تتجنب من الحاجات اللي يطلبها منك الدكتور وأيضا ما تشرب الحاجات زي السيجارات البرنامج قدمته لكم أنا إنسان أنقاري الإشراف آدم نصر ويجن وأعودكم لموضوع تاني إن شاء الله شكرا لتاني مرة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء إنما كنتم، السلام عليكم. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوار النور الفائق، والبداية بأبرز العناوين. أعمال اتمام رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا تنطلق صباح اليوم بالعاصمة إنجمينة، ونائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد يترأس الأعمال ممثلا لرئيس الجمهورية. والمجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية خلال لقاء رسمي حضره رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والمترشحين. ووزارة الإعلام توقع على اتفاقية شراكة مع منظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد حول حماية الإنتاج الإعلامي. أهلا بكم. ترأس ممثل رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الإمام محمد ترأس صباح اليوم بفندق راديسون بولو افتتاح أعمال اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا. المناسبة كانت صباح اليوم بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد. الزميل عبدالله هارون حضر حيثيات الاجتماع وأفانا بالتالي.
1: من أجل تعزيز التعاون والتكامل الإفريقي بين دول وسط أفريقيا، جاء اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بدول وسط أفريقيا بغرض وضع الخطوات الأولى لتأسيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة. استهلت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها العمدة النائب لمدينة إنجمينة محمد إبراهيم صيام، الذي رحب فيها بالوفود المشاركة، مؤكدا أهمية هذا اللقاء في توطيد أواصر التعاون بين الدول المنطقة. من جانبه أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي أحمد أمبدو محمد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التشاور والتعاون بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الفرعية، بما يمكنها من مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب والحد من الفقر والتصدي لتغير المناخ، فضلا عن قضايا الحجرة والأمن. ويأمل المشاركون أن يفضي هذا الاجتماع إلى وضع إطار مؤسساتي دائم للتنسيق والتشاور بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا، بما يعزز قدرتها على الإسهام في مواجهة التحديات المشتركة ودعم مسيرة التنمية والتكامل الإقليمي في المنطقة.
0: هذا وخلال ترأسه لاجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا، قدم نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد ممثل رئيس الجمهورية، قدم كلمة أشاد فيها بهذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التشاور والتعاون بين المجالس الاقتصادية في المنطقة. نستمع إلى كلمة نائب رئيس الوزراء ليمان محمد بترجمة صوت الزميل عبد الله هارون.
1: باسم المشير رئيس الجمهورية رأس الدولة، أهيئ هذه المبادرة التاريخية السعيدة التي تمثل منعطفا حاسما لمستقبل فضائنا الجغرافي المشترك. إن جميع الهيئات الاستشارية لكل من الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية

0: نؤكد قبل كل شيء أن بلداننا وشعوبنا تتقاسم مستقبلا جماعيا ومصيرا مشتركا. إن إنشاء اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا يستجيب بلا شك لضرورة ملحة بالنسبة لفضائنا الإقليمي المشترك. فمن خلال توحيد أصواتكم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ستتمكنون من رفع توصيات أكثر قوة وتماسكا وأكثر ارتباطا بواقع مجتمعاتنا إلى حكوماتنا، كما أنكم ستملكون الثقل اللازم للتأثير بفعالية في الهيئات الإقليمية والدولية، مما يجعل من إفريقيا الوسطى فائلا أساسيا لا غنى عنه في النقاشات الكبرى المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
1: ونبقى دائما في نشاطات نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، حيث أقد بمكتبه أصر اليوم اجتماعا لاعتماد النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمنصة المشتركة بين الأديان. الاجتماع كان بحضور رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وعدد من ممثلي الأديان في تشاد. فاطمة الضل بركو وتفاصيل أكثر.
2: تسلمت المنصة المشتركة بين الأديان في تشاد ترخيص لاعتمادها ومزاولة نشاطها من السلطات الحكومية في خطوة تعزز الاعتراف القانوني والمؤسسي بهذه الهيئة التي تضم ممثلي الديانات الرئيسية في البلاد. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد قال أن الحكومة تقدم دعمها الكامل لهذه المبادرة، معتبرة أن رجال الدين شركاء أساسيون في تعزيز السلام الاجتماعي واستقرار الوطني، متأهدا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعدهم على تنفيذ برامجهم. من جانبه رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عبد الدائم عبد الله أثمان تحدث عن أهمية هذه المنصة.
3: منذ 2011 إلى يومنا هذا ما عندنا شيء بسموه نظام أساسي أو لائحة داخلية. جلسنا نحن الثلاث المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الكاثوليك والبروتستان، كتبنا هذه اللائحة وهذا النظام الأساسي، واليوم جئنا لنوقع أمام الحكومة التي يمثلها نائب رئيس الوزراء.
2: هذا وفي نهاية المناسبة تم التوقيع على الميثاق المشترك الخاص باعتماد المنصة، وسط تأكيد الاعتراف على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والتسامح والوحدة الوطنية في تشاد.
1: أعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية، وذلك خلال لقاء رسمي ترأسه رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداريه بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والمترشحين. عثمان يحيى الحاج وتفاصيل اللقاء.
4: عقب إجراء الانتخابات الجزئية التشريعية ومجلس الشيوخ التي جرت في يومي 21 و22 من الشهر الجاري بكل من ولاية حجر لميس للسباق في مقعد تشريعي بمحافظة هراز البيار التي يتسابق فيها 6 مترشحين، وولاية شريبة قرمي والتي يتنافس فيها 4 مترشحين من مختلف الأحزاب السياسية لمنصب عضو مجلس الشيوخ. بهذا الصدد تجيء مناسبة إعلان النتائج المؤقتة من قبل الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات عانش، والتي ترأسها رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداريه. في خلال كلمته لإعلان النتائج النهائية فقد ذكر بأن الانتخابات جرت في جو يسوده الهدوء وتنافس عدد من الأحزاب بكل حرية دون أي إشكالية تذكر، معلنا بأن الفائز بحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمنصب تشريعي في محافظة حراز البيار وهو بشارة شنكو أحمد بنسبة بلغت 68.30% خلفا لحوى أثمان جامي التي وافتها المنية. وفي منصب مجلس الشيوخ بولاية شريبة قرمي الفائز في حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بشارة عبد الرحمن موسى بنسبة 86.75% خلفا للسفيرة مريم محمد نور التي استديت لشغل وظيفة أخرى. هذا وقد ثمن رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداريه جميع الجهات المعنية في تنظيم الانتخابات وفي مقدمتهم الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات عانش. وللتذكير في نهاية المناسبة قام رئيس المجلس الدستوري بتقديم التهاني للفائزين وكذا رؤساء المؤسسات الكبرى، فضلا عن الأهالي والأسر

0: والأصدقاء.
1: استقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارميجاك بمكتبه صباح اليوم استقبل الممثل الخاص لمفوضية الاتحاد الإفريقي ماريا جوزي سامبا، وبحث الطرفان خلال المقابلة مسألة إحلال السلام والتماسك الاجتماعي. محمد عمر إدريس والمزيد.
2: خلال اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارميجاك مع الممثلة الخاصة لمفوضية الاتحاد الأفريقي ماريلا جوزيه سامبا، تم مناقشة العديد من القضايا من بينها مسألة إحلال السلام الدائم والتماسك الاجتماعي وبناء أمة حقيقية، مؤكدة أن اللقاء كان مثمرا وفرصة للتعاون والعمل معا، مهيئة التزام السلطات العليا بالتماسك الاجتماعي والبحث عن حلول دائمة للسلام. ممثلة بعثة الاتحاد الأفريقي ماريلا جوزيف سامبا أوضحت أن الاتحاد الأفريقي يرافق البلاد من أجل تعزيز العدالة الانتقالية ومعرفة مدى الدور الحقيقي الذي تلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في استتباب السلام الدائم.
1: بعد يوم واحد من استئراده الإصلاحات التي شهدتها المنظمة خلال عام من توليه منصب الأمين العام موسى باتراكي الأمين العام لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، استقبل اليوم من قبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل. محمد موسى أحمد طاهر والتفاصيل في هذا التقرير.
3: ضمن سلسلة اللقاءات التي يقوم بها الأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موسى صالح باتركي، التقى بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل، حيث ناقشا الطرفان خلال هذا اللقاء سبل التعاون القائم بين البلاد والمنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعقب خروجه من المقابلة صرح الأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي:
4: أنا جيتني ميسيون حق كندا، وديتها هسه خلال سنة في بروكسل، وبعد سنة ده جينا حجينا في خدمة قدرنا سوينا في بروكسل، يعني فضل لنا 4 سنة قدام كيف نودوها بنير هنا الأورغانيزاسيون، وكيف يقدر يسيرفير لي تشاد ولي جنس أنا تشاد لي بي الآخرين ممبر هنا الأورغانيزاسيون ذات.
3: هذا ويجيء هذا اللقاء في إطار تعزيز دور المنظمات الدولية والقارية بما يعود بالفائدة على البلاد في مختلف المجالات لا سيما المجال التنموي.
1: طاهر، كما استقبل رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي قبل قليل استقبل الأمين العام لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موسى باتراكي، حيث بحث الطرفان في هذا اللقاء مسألة تجديد اتفاقية ساموا التي تتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي للدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة، وأن تشاد كبقية الدول الإفريقية ستقوم بتجديد مستنداتها المتعلقة بدعم الاتحاد الأوروبي قبل نهاية هذا العام. في موضوع آخر، تعتزم الحكومة التشادية تحسين الجو التجاري في تشاد، الفائلين في القطاع العام والخاص يبدعون بل دخلوا منذ صباح اليوم في دورة تدريبية حول إصلاح الجو التجاري في تشاد، وترأس أعمال الاجتماع وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إنجيلين بحضور وزير التجارة جيبلو فانغا ماتي. عثمان آدم الدود وتفاصيل الخبر.
5: الورشة الوطنية لإعداد اعتماد إصلاحات للمناخ الأعمال في تشاد، ضمت الورشة أبرز الفاعلين من القطاعين العام والخاص المعنيين بتحسين مناخ الأعمال، وستتيح فرصة لتحديد الإصلاحات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز الجاذبية الاقتصادية لتشاد، وذلك انسجاما مع التوجيهات التي حددتها الخطة الوطنية لتنمية تشاد كونكشن 2030. وزير التجارة والصناعة جيبولو فانغا ميتيو قدم كلمة وأشاد بتنظيم هذه الورشة والتزام جميع أصحاب المصلحة الذين تضافرت جهودهم لتحقيق هدف مشترك لجعل بيئة الأعمال محركا حقيقيا لتحول اقتصادي في بلادنا. تعد هذه الورشة بالغة الأهمية لمستقبل اقتصادنا، فهي المقياس الحقيقي لقدرتنا على ترجمة الإصلاحات إلى نتائج ملموسة للشركات والمواطنين، وبالتالي تحقيق طموحات خطة التنمية الوطنية. مضيفا وزير التجارة والصناعة تمثل هذه الورشة خطوة حاسمة في التزامنا المشترك لجعل بيئة الأعمال واقعا ملموسا وجهة موثوقة. لذا فإن الهدف من هذا الاجتماع ليس مجرد دراسة لسلسلة من الإصلاحات الفنية والإدارية، بل تحديد الظروف التي ستمكن القطاع الخاص من تحقيق كامل الإمكانيات والمساهمة بفاعلية أكبر في النمو والابتكار والتحول الاقتصادي وخلق فرص عمل. أتوقع أن يثمر هذان اليومان من العمل إطارا عمليا يتضمن لكل إصلاح ذي أولوية لتحقيق نتائج ملموسة، ويجب أن تشكل توصيات هذه الورشة خارطة الطريق تحمل أهداف واضحة بهدف تحقيق التنمية الشاملة. من جانبه وزير الدولة وزير المالية الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلينغ أوضح في خطابه الافتتاحي بأن بيئة الأعمال ليست مسألة إدارية، بل هي مسألة نمو واستثمار وازدهار وطني. تملك تشاد الإمكانيات اللازمة لتحقيق طموحاتها، فهي تمتلك الموارد والرؤية والكفاءات البشرية الضرورية لإتمام تحولها الاقتصادي بنجاح. والآن يقع على عاتقنا مواصلة تهيئة الظروف التي ستتيح تحقيق هذه الإمكانيات بالكامل.
1: جرى بمقر الأونما صباح اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية لمحاماة الإنتاج الإعلامي بين وزارة الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة مكتب جهد. هذا وقد وقع على الاتفاقية من جانب الوزارة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد، ومن جانب المنظومة منسقها فرانسوا باتالانغاي. الزميل حسن موسى حسين حضر حيثيات التوقيع وأفانا بالتالي.
0: جاء توقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد، وتهدف هذه البادرة إلى تعزيز التعاون في مجال الإنتاج المحتويات الإعلامية المتعددة بما يسهم في نشر المعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة في تشاد. في كلمته منسق منظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد فرانسوا باتالانغاي أشاد بتقديم البرامج الإعلامية التي تبثها الإذاعة والتلفزيون في نشر المعلومات وتعزيز الوعي لدى المواطنين، كما أكد أن وسائل الإعلام تعد شريكا أساسيا في إبراز الجودة التنموية المشتركة بين البلاد ومنظومة الأمم المتحدة، والمساهمة في إيصال الرسائل المتعلقة بالتعليم والصحة والأمن الغذائي وحماية البيئة والتنمية المستدامة. وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد أوضح أن هذه البادرة تلعب دورا كبيرا في وسط المجتمع، وأن منظومة الأمم المتحدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل التنموي وإبراز الجهود المشتركة المبذولة لخدمة المواطنين، مشيدا بأن الإعلام يلعب دورا أساسيا في دعم التنمية المستدامة من خلال نشر المعلومات الموثوقة وتوعية المواطنين بقضايا الوطنية ذات الأولوية، مبينا أن الاتفاقية ستسهم في إنتاج محتويات إعلامية متعددة الوثائق ذات جودة عالية في إطار رؤية تشاد 2030. وتسعى هذه الشراكة إلى تطوير قدرات المؤسسات الإعلامية الوطنية وتحسين جودة الإنتاج السمعي البصري والرقمي، إضافة إلى توعية المواطنين وتحقيق الأهداف التنمية المستدامة. هذا وفي نهاية المناسبة تم توقيع بين الطرفان على دفتر المهام.
1: اختتمت مساء أمس فعاليات ورشة المصادقة الفنية للتقرير الحكومي لفترة عامين من قمصية رئيس الجمهورية المشير محمد الدزدبي إتنو. مناسبة الختام رأستها الوزيرة الأمينة العامة للحكومة الدكتورة رحمة محمد وطومي. مزيد من التفاصيل لدى عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
6: يجيء اختتام أعمال الورشة الفنية للمصادقة على التقرير النصف المرحلي لسنة 2024-2026 الخاص بتنفيذ البرنامج السياسي الخماسي لفخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو. الورشة الفنية خلصت بتقديم توصيات ومتطلبات من قبل المشاركين، وذلك حول تعديل النصوص والبيانات التي تم جمعها من أجل متابعة وتقييم الأداء الحكومي بحسب ما أكدته الوزيرة الأمينة العامة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى رامته محمد هوتين.
7: خلال 3 أشهر الفنيون بمختلف الوزارات والشخصيات المرجعية والخبراء عملوا على تقييم هذه الإنجازات التي تترجم برنامج رئيس الجمهورية، ألا وهو 12 مشروع و100 إجراء. سيكون هذا التقرير وطنيا شاملا يكون متاحا للجميع. هذا العمل يؤكد نية رئيس الجمهورية على تطبيق الحكم الرشيد والرقابة المستمرة والإدارة الفعالة أو الديناميكية.
6: هذا واختتمت مناسبة أعمال الورشة الفنية على التقرير الحكومي بتقديم شهادات شكر للمشاركين وممثلي الوزارات والأمناء والخبراء الذين ساهموا من أجل إنجاح هذا العمل.
1: أما رياضيا فقد نظمت يوم أمس جمعية لاعبات كرة القدم بتشاد نظمت مباراة ودية بملعب باريس كونغو الرياضي وذلك احتفاء بيوم الطفل الإفريقي. المناسبة كانت بحضور أعضاء الجمعية وعدد من المدعوين منهم حسب الكريم محمد سعيد أبازين الذي وفانا بالمزيد.
8: احتفاء بيوم الطفل الإفريقي نظمت مباراة ودية من قبل جمعية لاعبات كرة القدم بتشاد. مناسبة الانطلاق كانت وسط حضور جماهيري كبير يتقدمهم داعي من مبادرة أبكر أدره ومند المجي ماريوس. رئيسة جمعية لاعبات كرة القدم بتشاد كيب جيزلين تاجي أكدت أن المبادرة أتت من أجل تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وكسر حاجز الخوف لديهم وأضافت:
9: كلنا نلمو قدرنا ونساعدوا الأيال إشان حقوقهم ده. الناس ما يلعبوا فوقا الأيال لا يكبروا يلعبوا بال ما يخافوا من أي شيء على دارهم يكبروا أجل ويلعبوا بال.
8: الراب البطولة بكر عبد الكريم أدري أكد أن الرياضة المنفذ الوحيد والرئيسي لدعم الشباب للكشف عن مواهبهم داعيا الجميع للمساهمة في دعم مثل هذه المبادرات.
10: من الكرياسيون الاسوسياسيون ما قصرت عملت جهودها وتسي ايفينمان بالنسبه للاطفال بالنسبه للاتاما وهذا الانجاز ده خلي الناس الاخر القارين في الاسوسياسيون الكبار هنا الفوتبول هم ذات خليسو الاسبور ده بلوم للشعب.
8: لتختتم الانشطه بمباراه جمعت بين فريق بروتكسيون ودينيتي وانتهى بفوز الاول على الثاني بهدفين نظيفين.
1: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين: أعمال اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا تنطلق صباح اليوم بالعاصمة نجمينة، ونائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد يترأس الأعمال ممثلا لرئيس الجمهورية، والمجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية خلال لقاء رسمي حضره رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والمترشحين. ووزارة الإعلام توقع على اتفاقية شراكة مع منظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد حول حماية الإنتاج الإعلامي. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في التنسيق والإشراف العام عثمان آدم الدود، نشر عدها وأخرجها مصطفى بشار محمد، نفذها فنيا المهندس أجيدي ريغوبير، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق. لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عبد الجليل عبد المكرم آدم. جميعنا نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا الراديو جات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بخص الإيال المشردين أو الإيال هنا الشاري. أنينا جينا في السنتر هنا داكونا إسكوار، وسألنا الإيال الدقاق الأمور من 8 ل 12 سنة شنو الخلاهم يمرقوا من بيوت هنا أهلهم، وما لا مرقوا، وهل ما عندهم نية يقبلوا؟ السؤال ده الإيال الدقاق برد لينا فوق.
1: سلامنا اسمك يا توب محمد، شنو خلاك تمرق من البيت؟
2: أنا بقعد تجيني وجيني رفيجي في كندور، وأبنا إلا كيف قاعد تجيني كي قام رفاق كاميرون ما رفاق كاميرون وأنا ولي وايكي وسمع إيما بقام مرقاني عندي في جاي، وأنا رفقاني قاريني نعجو لي قالكي مهم قاريني قالين نجي نلقى معنا ذات جيم تلقيتو من وقال
0: قبال إتي ما تجي في سنتر هنا دا كونا إسبوار دا إنتي قاوي وين؟
2: لا أنا قاي في إتنا.
0: قاي في إتنا دا قاي تساي شنو؟
2: هاي ما قاي جيشيش.
0: قلت كي هسا إنتي جيب في سنتر دا شنو فايدة اللي جيتا كي من السنتر هنا دا؟
2: شي
0: ما قاي علموك شي كلا؟
2: قاي علموه ولا قاي حيما ما لقيتا في فايدة هنا.
0: وأسا كده إنتي قاي تشيفة وقت اللي إنتي قاي في سنتر أخير ولا وقت اللي إنتي قاي في شاري أخير؟
2: قاي في سنتر أخير.
0: ما دورتي قبل لي أنا؟
2: قبل
0: متى؟
2: يوم أنا بيت أنا نقبل بيت.
0: شكرا لماما. سلام عليك.
3: عليكم السلام.
0: اسمك يا تو؟
3: جيران باي ما وطا.
0: رامباي شنو خلاك تمرق من بيت انا ايانا
3: انا غايبي اباناي او باچاناي دو باچاچاناي مارغوني وانا ماشيت مامدا غاينو بارارانا نامد مام ديجور كيرا انا شيتو بانديرا ماديلا قبل بيت بسيب ديدا نسكارتي دو لا شوكول مافي باجيتو قال انا بس غاني سيرغا كومام دابا انا كل زيلا مارابا جليغي تاغراناي بس كاراباني جينان جامناي
0: وقت ايتي جين جامناي هيني دا غاي وين
3: غاي فينغيلي
0: غاي فينغيلي مايا
3: بي أسان
0: وكي داك داك سي خدمة شنو
3: شي
0: وأسكي كيف تشيفة انت قاية في السانتر دا
3: أنا جينا في سنغنتنال وقاية نقابل نجلي ومتر قاما لقي أنا في شاري وقال سانتر قاية نجي نقود ما نومي في شاري عالمي قاية دوقينا لقال ما دين يجي انتنا سنغي نومي ماو وجينا رقاية لمونا لبدول قاية ودينا سال دي جدول وانتنا بيت قاية نومي فوق انتنا كل قاندول
0: وكي كيف تشيفة يوم اللي انت قاية في شاري ما أسا قاية انت في سانتر دا الدفرانس قاية تشيفة كي كيف
3: سانتر أخير شيء
0: عندك
3: نيه اللي
0: تجيب بيت
3: تشيفه اخوانك ما يا نبدو غني قابل
0: متى
3: يوم كان يدريك ولا نبقى كان اكون قابل
0: شنو عندك مساج كيت ادريسي لايالات اخرين الجايه مرقوا من بيت ده
3: شي
4: عندك كلام تورين
3: عندي كلام لي اكون اي سكر كي
4: توري لو شنو ده اخوك صغير
0: كلام ده ودر ليك
3: ما دلي
4: اوري
0: السلام عليكم
5: السلام
4: اسمك يا تو
5: عبد الله جدا
4: عبد الله شنو خلاك تمرق من بيتك وتقعد في الشارع
5: ده انا جابني جرايا وجرت قايت اوبن قدر لا ما رجرت
4: جرايا لونو انا مسيك ولا انا مدرسه
5: انا مسيك
4: جرايا من جراي اول كان اوريت لي انا قد ما يقول لك سبيسو اوريت جرايا من جراي
5: يا ناي دمت
4: ما فيها وكاي ما يا تو انت من مرق من بيت
5: ده ما ابانا
4: ما فتشها
5: لسه ما فتشاني
4: مرق عندك كم شهر ولا كم سنه مرق مين متى
5: ده انا عارفه
4: ما تعرفه
0: ويوم اللي انت مرق وقاي في شاري ده
4: كيف قاعد تشوف نفسك
5: لا يوم مرق برا ده ماشي في شاري ده اللي بيتعمل انتر ده ناداني ده وداني سانتر
0: وكي كيف قاعد تشيفة حياة انا السانتر مال اول انت قاعدت في شاري ده الوينو اديل
5: في سانتر هاتي اديل
0: سانتر ده سقايا علموك شنو
5: قاعد علمونا لي
4: وبتان
5: ده يجي دسونا يقول ده
0: وما عندك نية تجيب اللي ابا انا
5: انا واغا نوازل نواتين
0: تيني جوسكا تبقى راجل كبير تبقى ارتيست كبير سيانا شات
4: عندك مساج تقولي لي إيالات دول القاية يجيو مني فامي أنا ممشي يقودوا في شاري
5: ده أنا قال لي يتم ده نعدهم نعد لهم نمشي سانتر بار
0: كلهم حال يجيو لهم في سانتر هيني سي مرسي سلام
3: سلام
0: سمك يا تو
3: ماتش دونغوس
0: دونغوس إيتي شنو مرقاز من البيت
3: أنا أباني فات بكندل أنا جيبي إياني أنا جرم مالي جاني ده أنا مشيت مشيت وارا سوق أنا جاسي وشوكل مشيت وارا ده
6: ana mashir bedda abane kalke wenne iyane waje iyane fat gaisu da abane dagani kalke yalla nan fatisha kuyar sakera mashir da maliki ta kuida daga ndana mashir le iyane wuri ta kalke iyane wenne afiyar sakera wa kalke fat bed afiyar mashir da ligita jipta kalke drak namshi bahani dan wo mashe do reta le yana yana ganne ka ken sida dan ma falle abani go au abani tawso abani da ana daga tarasa abani gadeta
7: ye yana kuma abanak so mashakil bas khalas iti kul ba min da dakhal fil mushkila wa marak waki diti marak gai fi shari daga ti shifa nafsa ki
6: ana materiali yani ni yani kalke ba kono ke ra ke ya go adiga sharb dol da karawan jabani kalkin ge daga namurga iku binge jubinga namurda sage
7: sai tiga ma akhwanak da shifta bakan da hellu sai
6: halu
7: o ma inda niye tiga bille famiya ga
6: ana gebb
7: salam alek salam alek
1: alaikum salam usuma kiyatu jito wa jida ya ana gayana fisar o grana banada shalani jawani finjamena o maka yantina kinga charchiri ake katira wis ana maragmin shari
7: fillel wa harai kul gay fi shari wala ashiya daga tam talga bakan ta gut foga
1: fillel wa harai gay barra
7: woki dinti gay fi shari dan nasa ne hille daga yi urule kshunu
1: maka yorule karam abba ne jal ganira wa daga balane be go kana kada makidma na jarde kan daga folena guru zaman gay biya foga akil gay kam shi shara foga mirise ba ana marak
7: kire inti min gay ta khadim kulu ma gay talga avantage wi shi la guru sem shi shara foga mirise min da ya inti marak wa alum ti shifa ki kif go ada fi center da
1: asa gay fi center da ya ker
7: center da gay alumu ku shunu
1: gay alumu na lib dol kan mun shi barra na rawo dol
7: da an bakir ta ga mayar artist ki
1: ciya
7: oh ma ti dora ti gabille ahalak dawa
1: ndaron gabille akwani fi sar
7: ya min sar inda ka kwan duka wala kubar mina
1: duka ga menne
7: shunu inda message ke tirsila le iyala talla ma ya samu kalama na ahadu mu ya murgu wa yamshu ya tabu fi shari wa hajulum iyal bandida
1: kan dore ya murgu da ma jiron ago ditit kula har loko shari da ma yam fa ago tir kula har loko
7: salam ale
1: salam
7: usuma ke atu
1: biya
7: biya biya shunu maragak min lubabe tana ahalak da
1: yo mada ga yin bit beharai biyarai da abane katapera nubeda akwel sakaya da jashara masha fuga chakamanda akala gurusa da jabit da abane jabit dagal ya tushara pera na da na jidmana fadagal ili kiana dagani na jidmana kul dagani bes kukale akwel shara da o yomal dagani da usa karamu ajareke mfaisha baka nakila gida bes ana bojanu wa marak
7: yomal inti marak gai fisha rida mali gita ta abwa
1: gita
7: wasa ki kef ti shifa inti gai fi santra na da kuna espoir da
1: okay
7: akhir le gai alumuk shunu fi santra o ma dora ti gabi le fami do la nan
1: gabi le akwani do
7: wana kubar wala
1: duka
7: salam alek ya tu
8: sun juma do me fai
7: juma do shunu maraka zuru beta na fami ana
8: ana gai be madam grana bane o madam ana grana bane la kati ta ibini blenda gara silinga na sila ta sarul gana ngula alme to lana kula ajole ga kema da gana mshi chura ure da ga ili zini basa na ga kasira ya na nga te dugin abane ga mshi wakana khadimera khalasi gati dugin da abane jara warata gal ana gana kasira kumama dole da abane gal khal namuri mfatisha wakana
7: yomal inti marak ko maindak bakan tunum foga maindak bakan takul maindak bakan tasharab gai fishari da gai tahista nafsa kike
8: sunap sunap ماشي في شهر وشالوني راجل انا رغت في شهر راشيف تنقى يلعب وجيد دخل مام ده قال كيف قال نمشي سانتر انا كل اجي سانتر قال قال نقول في سانتر قال سانتر قنا دين انا كل قال ما
7: وشنو قاية التعلم في سانتر ده
8: قنا علم وليد
7: الو ما انا قاية نشيف ايال دوقاك في سانتر ده كتيرين ما شاء الله ايال ده كله قاية تشيفه مش الاخوانة كي
8: ايه
7: وين دوكو مشاكل بيناتكو سي uru shunu limetra na santir da alkire santir wo lama ku jaba ku min shari da
8: wallo shukran
7: wadi iyala dalla batan ku ma basamu kalama na ahadu mu bamur ku min beta na ahadu bam su garbu ne fisun fi shari da inda ku kalam
8: ku rundo kon maro wala bitu fi shari an urlo bakan santir bakan adilam sha godu foga
7: tana mare
6: alo busan
7: usuma ki atu
6: si harun jibrin
7: harun
4: شنو خلاك تمرق من البيت بابا؟
6: ساكت بس.
4: ساكت كيف بس مرا؟ ما كشروا ليك ما دقوا؟
6: دقوا نيجا بلا مرا.
4: الدقاق ده إيه أناك ولا أبا أناك؟
6: أبا ناي.
4: الدقاق ما على سويل له شنو؟
6: مشينا زر جينا بفلل الجواد دخلنا برا لواس فرشانا لوا أنا كمان مرق.
4: كلام الجواد ودر ده هو الدقاق. ويوم اللي أنتي مرجي الدقاي وين؟
6: أنا جاي غربون. جاي غربون.
4: غربون. ويوم اللي أنتي أصلا جاي غربون لو جاي تروح في شهر لما لقيت التعب وها.
6: لقيت التعب.
4: أها وألوم أنتي جاي في سنتر ده تشوفك كيف؟ وقت أنا سنتر يا آخر ولا هناك أنا غربون ده يا آخر.
6: سنتر آخر.
4: في سنتر جاي ألومك شنو؟
6: جاي ألومنا ليب.
4: ألومك ليب أم بكرة تقلينا أرتست واي كبير كي أنا تشاتسين. ما عندك نية تقبل لي أهلك دول؟
6: من قبل.
4: هم ما فتشوا كسا كل السما سألوا منك سي؟
6: لسا.
4: ما عندك أخوان دقاق ولا كبار أنت قريم لهم؟
6: عندي.
4: كم؟
6: أنا من أربعة.
0: مستمعين ومستمعين. مستمعين ومستمعات الكرام، الأطفال بدور حب وحنان، وكان زألتوهم حنسوهم وكان مرقوا فتشوهم، لأن الأطفال بكانهم المدرسة ولا الشارع. مستمعين ومستمعات الكرام، في نهاية هنا البرنامج نشكر المهندس عبد الرحيم عبد الله عثمان، وفي الإخراج عبد الله توش، وفي التنسيق أليفة محمد سعيد، وفي إعداد وتقديم البرنامج عزي علي اللومة. ونذكركم البرنامج ده عند حلقات آخر كلها تتابعوها في وقت آخر. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جاي.

0: مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمعنا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القادم بتعبونا من 23 ولاية وتشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الخميس 25 جوان سنة 2026. بقدمنا في طاولة المراقبة جيمتر روجي، في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والدئايات والنشرة المهندس الكبير أديديري غوبير. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبير بوينغ ديرني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروحن الاوناما في كاتي جابانغاتو كومينان الدوزيوم اراندوزمان في العاصمة انجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي وبعدها نجي ونقري لكم بلاغاتنا اليوم مع عشية. متابعة سعيدة.
1: مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة
2: الهمات
1: رجالة على أجملي هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان الهمات رجالة الهمات رجالة على يلمم في دول رجال البلا ما بنقري دول رجال.

0: بدلنا كدر دي زراكول اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابه ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلكي طبنا الخلف كالضبيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني امين العمات رجالا سلطان التجاني يا رجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا رجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن ود ما المطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنات يا شيخ اللي قرقع والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني دميات رجالا يا رجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني دميات رجالا يا رجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلنا البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل على الرجال لا ظلم جيت ولا كمندا ولد الجد طلق للجم جا درب درب اللي نزل على أبكر والألي يا درب درب اللي نزل على شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل على على جباكر بشي والدنا ضربات رهب اللي ننزل راه الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات رهب اللي ننزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي ننزل راه القريم ينسن ولدتهم ضربات رهب اللي ننزل راه البلا مدنا راه والجندة دلخل الدنيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال في أطل ما جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال في أطل ما جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دل خليل الجا سيد ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ولا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاك التوم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان ضرمة والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ولا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات رب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضربات رب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبو مقريان والمهمة كاكي دريس دوك بهران يا ضربات رب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات رب اللي نزل را الرجال اللي بياكلوا الماجوت ما لا بنسى عليه يا الخضر دون قليل من جا
1: يا الخضر من بمن
0: درب درب اللي نزل على الرجال ما دول ما عليه والمهم بلا ما تقنوا دول قليل من جا يا ضرب تراب اللي شن والشيخ دنا ضرب تراب اللي نزل على
2: مسلم لسماعة الكرام نوقف سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم الشيء ودائما نبدأ البلاغات البجن من الكدسر. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماءهم ديل خلي عجل عجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم محمد زين كوري حامد عند بكان في كاتيه دي جيل القدوس سكسيون 3 إلو 104 لو 4 بردين النور عند بكان في كاتيه دي جيل القدوس سكسيون 3 إلو 101 لو 25 26 27 و 28 عبد الرحمن أسوغار وهارون اللمين الاثنين عندهم بكان في كاتيه أنغابو سكسيون 1 إلو 72 لو 15 و 17 عبد الرحمن أسوغار وهارون اللمين بطان عندهم بكان في كاتيه أنغابو سكسيون 1 إلو 72 لو 15 و لو 17 نفس عبد الرحمن أسوغار وهارون اللمين كاتيه أنغابو سكسيون 72 لو 15 و لو 17 هم دول بالثلاثة بلاغ في كارتيه مشاغا سكسيون 2 إلو 53 وقا فاطمة أبا محمد قاعدة في إلو 13 ومحمد عبد الله كريم قاعد في إلو 15 هنا ناس 6 حسين عثمان داود كارتيه الرنجاجي سكسيون 2 إلو 134 لو 1 و 2 حسن إساقا هونغو Quartier Rangaji, section 2, ILO 134, lot 5. Fadul Rachid Tangir, quartier Rangaji, section 2, ILO 131, lot 5. Moussa Bouchoukou, quartier Rangaji, section 2, ILO 131, lot 7. Mohamed Moussa Goudja, quartier Rangaji, section 2, ILO 134, lot 9. Ou Akhiran Hassan Isaka Hongo, quartier Rangaji, section 2, إلو 134 لو 7 كلهم كي كما مشوا البلاغ دا كونفوكاسيون نواصل بين البلاغات بلاغنا كرامة الحاج محمد حسن المعروف بهلوف وزوجته حج ميمونة محمد سو في كارتيه أبرجة بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين وناس الإرفة والهلال المجاورات اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الكرامة بعد ما قبلوا من المملكة العربية السعودية وبقول للأهل الله يأجرهم. نكرر الحاج محمد حسن المعروف بهلوف وزوجته حجة ميمونة محمد سو قاعدين في كارتيه أبرجة بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات اللي ساعدوهم ماديا معنويا وفكريا وقت كرامتهم وده بعد ما رجعوا من المملكة العربية السعودية وبقولوا الأهل كلهم الله يأجرهم. كرامة آخر الحاج ألقوني محمد حامد محمد موسى في كارتيه قلمي بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والمختلف الكارتيه اللي ساعدوا ماديا ومعنويا وفكريا وقت كرامته وده بعد ما رجع من المملكة العربية السعودية وبقولوا الأهل الله يعجلهم ويخط لهم في الميزان. ألقوني محمد الحاج ألقوني محمد حامد في كارتيه قلمي بشكر كل الأخيان والأخوات الأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفة والهلال المجاورات اللي ساعدوه ماديا ومعنويا وفكريا ووقفوا معايا وقت كرامته بعد ما رجع من المملكة العربية السعودية وبقول الأهل الله يأجرهم. واصل بالبلاغات بلاغنا فرحة كوميسير تقام هارون تلافا عمر عمر عشين عمر يونس جد عبد الله بلام احمد امام ادم ادريسا عيسى داود داود درامات الجوني بكر قنبو جرة محمد تدنا احمد عبد الله لوم الفرحه ببلغوا لبلام هارون ادم بلام محمد هارون محمد ازرق ادم هارون والشباب من الاسد بلام محمد مؤمن في الطيبه عبد الله كبير الهاج دونغوس رامات اللاكي محمد قريم في دقوي النقا إبراهيم مجبرين في سياق طي الكدو أوكا توتو وأوداء محمد في مباقول هارونا ولد الهاج بلاما قنبو جبرين دول قريم في الجرماية محمد جدة الجلابي أوي الجلابي بلاما نور إبراهيم دول قريم في مكونجو بلام احمد توم بلام هارون احمد قاعدين في كليمي بلام جد ادم توم ادم الحاج جبرين بشاره الامام مرهال قاعدين في كلمي بلام جد حسين بشاره بلام جد حسين بشاره عبد الله ادم الحاج بلام الليبي في اندريميني بلام جوج يسنا في اندريميني شيخ خاله بشاره جيم عبد الرحمن محمد ازرق برما كولول ايمت بشاره يوسف ادريسا دولة قريم في ندرمان بلام هارون عجيد شيخ صالح حسيني كوميسير محمد عجيد أمين شرك الحاج بشار عبد الله كلهم قريم في أفرق بلام هارون ميليمي فرج الله أبونا دولة في لاماجي جبتي محمد كدو نوري كدو آجي آدم النظيف دولة قريم في ورولا آدم صوصل المعروف بآدم كوكاي قاعد في الكوكاي عبد الله رماد في قزطور مهمه هارون انجوجب نصيب محمد ابكر شيف حسيني محمد الحاج ادم ادريس توم الضيف في نجمينا ولكل الاهل الاخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناصر ارفي والهلال المجاورات بأروس انا اخوهم وولدتهم الكوميسير دقم هارون الروس سكون يوم السبت والعزومه يوم الاحد في ندرمان انت الشيخ خاله الحفلة بهية الهاج ودن بتيوة كشل بكر هند دروت نكرر كوميسار دقم هارون تلافة عمر عمر الشين عمر يونس جد عبد الله بلاما أحمد إمام آدم إدريسا إيسا داود داود رامات ألقوني بكر قنب جرة محمد تدنا أحمد عبد الله لوم الفرحة ببلغوا لبلاما هارون آدم بلاما محمد هارون محمد أزرق آدم هارون وكل الشباب من الأسدة بلا محمد تمومين في الطيبة عبد الله الكبير الحاج دونغو سرامات اللاكي محمد دول قديم في دقوي النقا إبراهيم جبرين في صيق الكدو أوكا توتو ودا محمد في مباقول هارون ولد الحاج بلا مقنبو جبرين قديم في الجرماء محمد جدة الجلابي أوي الجلابي بلا ما النور إبراهيم قديم في مكونجو بلا ما أحمد توم هارون أحمد في كليمي بلام جدة آدم توم آدم الحاج جبرين بشارة الإمام مرحال قرين في كلمة بلام جدة حسين بشارة عبد الله آدم الحاج بلام الليبي في اندريميني بلام جوجة يسنا في اندريميني شيخ خالة بشارة جيم عبد الرحمن محمد أزرق برما كولول إيمت بشارة يوسف إدريسا قرين في اندرمان بلام هارون عجيد شيخ صالح حسيني كوميسير محمد عجيد أمين نشارك الحاج بشار عبد الله وكل الشباب هنا أفرق بلام هارون ميليمي فرج الله أبونا وكل الشباب هنا لاماجي جبيتي محمد كدو نوري كدو أجي آدم النظيف قريم فور الله آدم صوصل المعروف بآدم كوكاي قاعد في الكوكاي عبد الله رماد في كارتية قزطور مهمة هارون أنجب نصيب محمد تابكر شيف حسيني محمد الحاج آدم ما إدريس توما الضيف في نجمينا ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل وناس الإرفة بأروس أنا أخوهم وولتهم كوميسار دقم هارون الرصب يوم السبت أم بكرة والعزومة يوم الأحد في ندرمان هنت الشيخ خالة الحفلة بهية الحاج ودن بتيوة وكشلة أبكر هند دروت مواصل بلاغات دلقي سيني مكايلا هارون مكايلا الإمام محمد مكايلا جبرين مكايلا محمد جدة عمر جبرين محمد ناني محمد إدريس قدو جبريل ناولا أخيه مالا محمد سيد رماد أجيد الضيف أجيد محمد موسى محمد محمد أبسكين أبكر أمر عبد الرحيم عبد الله توم محمد حامد تبشي حسن علي محمد تعلي حسن الحاج آدم الحاج الإمام وادي سيد الإمام إدريس رماد إمام داود الشيف دراسة حسين الضيف آدم أبكر دليقال لوان قلديمة عفوا شين نخالة الحاج موسى عبد الله دليقي أبا إيسا دليقي أبكر جدة أب خريس ولا جامع آدم دينيني أبا قنبو عمر رماد إدريس رماد الرئيس جدة بنية الحاج سيد دليقي آدم بخاري يوسف بخاري دليقي الحاج آدم دليقي جدة أحمد توم صالح دليقي حسن إدريس عبد الله محمد عبد الرحمن محمد عمر محمد معلم إيلي جبريل ساكن جبريل طاهر موسى عبد الرحمن دليقي أبكر ساكن جبرين عبد القادر آدم عبد الله دليقي أبكر إدريس دليقي آدم أتشكو أبكر هارون جوبالة دليقي أبيت محمد هارون جدة الحاج محمد زين إدريس دليقي إما جد إدريس جبرين دليقي إدريس إما دليقي إدريس عبد الله عبد الرحمن نوادي دليقي عبد الله آدم في كيسة دليقي قدو جبرين دليقي موسى آدم إدريس الإمام معلم موسى لوم الفرحة ببلغوا لدليقي أمر الضهية في الكدو وكل الشباب في الكدو وكل كل الشباب في التكوتشونا كل الشباب في فولغا كل الشباب في تشيسكي الشباب في أمبين واحد واثنين توم أحمد دليقي بول أكا جديو جبرين مريم جنجا جديو خديجة جديو خديجة موسى المعروفة بصمها نمنغو اللوان علي جدة آدم الحاج سليمان الشكتي الجوني آدم وكل جمايته في كسري كل الشباب

والاهل البعيدين القريبين البر والداخل وناس اللي يرفي بعروسنا ايالهم مكايلة هسيني وخالد محمد ارسب يوم السبت ام بكره والعزومه يوم الاحد في كارتيه مصابره هنديلجي هسيني مكايلة الساعة 7:05 نمشي لمكنة الفن. نلقى الفنان إيمان عبد الله الشريف. هدية خاصة للناس اللي بيحبوا راديو الشات. وكل الجالية السودانية القاعدين في جنبنا وصباح البلد. نقول لكم تحية مسائية من الإذاعة الوطنية الشات.

نوقف الفنانة عشان نقري لكم واحد بلاغ. التومة يمر وكل أخيانا قاعدين في هجر انقبو ترابنا كسري لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين الأهلين انجمينا ومختلف الكارتين كسري ومختلف الحلال المجاورة لمدينة كسري بعروسة الببقى أمباكر الجيمي ولا عزومة يوم السبت في هجر انقبو تراب انا كسري. نكرر التوم يمر وكل اخيانا في هجر انقبو تراب كسري لهم الفرحة. ببلغوا لكل الاهل الاخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل الاهل اللي انجمينا مختلف الكاتيانا كسري مختلف الهلال المجاورات لكسري بأروسنا اخوهم التوم يمر العروس يبقى مباكر الجيمي والعزومة يوم السبت في هجر انقبو تراب انا كسري الساعة 7:07 دقيقة.

بعد ما سمينا الفنانة شبا نرجع لتشات ونلقى الفنان عاطف السماني قلد الفنان تشاد الراحل الكبير أحمد بيكوس عدوية سنة مبيضة عدوية بتهج أخيك اللي راش مكرتيك لما نقول لك مساء الخير من الإزالة الوطنية التشادية لأخي يحيى من ملموسي حسن معلوم من زامة هناك بروفينس نجيرة كلكم نقول لكم مساء الخير من غاديو تشادية.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيد والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الحساب اسمه عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنو وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في الـ RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: سمعنا سمعت رياضي الشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة بلدين العاصمة نوادي فيرا نفس الساعة في راديو الشات. النشرة الدارجية هنا اليوم ماشية يوم الخميس بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار اللامسائية نعلم يوم الخميس يوم 25 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هند الأراضي واللامركزية الإمام محمد مسألة لرئيس الجمهورية رأس الأمة صباح البداية هند الأعمال هنا الملمة هنا الكبارات هنا المجالس الاقتصادية والاجتماعية هنا دول إفريقيا اللامركزية. بعد الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هند الأراضي واللامركزية الإمام محمد كان صوب ملمة في مكتبة مع الرجال هنا الدين وحد معهم بما يخص المصادقة في النظام هنا الأساس هنا القوانين اللوائح الداخلية انت المنصة الدينية. وتسمع أخبار آخر. الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هند الأراضي والمركزية الإمام محمد مسألة لرئيس الجمهورية رأس الأمة صباح البداية هند الملمة هنا الرؤساء هنا المجالس الاقتصادية والاجتماعية هنا دول هنا إفريقيا المركزية. المناسبة بقت في أوتيل راديسون بلو بحضور هنا الرؤساء هنا المؤسسات الكبار هنا الجمهورية والسفراء القاعدين في تشاد. وقت ما شال الكلام بالمناسبة الوزير الأول النائب لمان محمد طمأناهم للرؤساء هنا المجالس الاقتصادية والاجتماعية هنا دول أفريقية المركزية بكون الدولة هنتا تشاد تساندهم في كل الخدمة الهما قامين بها. الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هنتا الأراضي واللامركزية لمان محمد كان سوى ملمة في مكتبة مع رجال الدين والهدف من الملمة كمان المصادقة في النظام الأساسي هنا اللوائح الداخلية انت المنصة الدينية. المناسبة كان بقت بحضور هنا رجال الدين المسلمين والمسيحيين. تفاصيل الخبر نسمع مع تجاني حسين رماد.
0: المنصة المشتركة انت الأديان في تشاد خلاص رسميا لقوا الترخيص هنا الموافقة من المسائل الكبار هنا الدولة ودي خطوة تقوي الاعتراف القانوني والمؤسسي. المنصة فوق كل الممثلين هنا الديانات الكبيرة في تشاد. في البداية شال الكلام نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد قال الحكومة هنا تشاد تقدم المساعدة الكاملة للمبادرة وقال رجال الدين هم من شركاء أساسيين في قوين السلام الاجتماعي والاستقرار الوطني وهم المستعدين بيشيلوا كل الإجراءات اللازمة عشان بيساعدوهم وبنفذوا برامجهم. وعشان الأهمية انت المقابلة كلم رئيسنا المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية في تشاد فضيلة الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان حجة وقال
2: منذ 2011 إلى يومنا هذا ما عندنا شيء بسموه نظام أساسي أو لائحة داخلية. جلسنا نحن الثلاث المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الكاثوليك والبروتستانت كتبنا هذه اللائحة وهذا النظام الأساسي واليوم جئنا لنوقع أمام الحكومة التي يمثلها نائب رئيس الوزراء.
0: وفي نهاية المناسبة بقى مضيان في واحد ميثاق مشترك وده بخص الموافقة انت المنصة وكمان بأكد كل الأطراف بواصلوا الجهود عشان بقووا السلام والتسامح والوحدة الوطنية في بلدنا تشاد.
1: الحكومة انت تشاد ملتزمة عشان تصلح الجو هنا التجارة في جمهورية تشاد. من اليوم الصباح الفاعلين في المجال هنا العام والخاص دخلوا في دورة هنت تدريب بما يخص التجارة في تشاد. الأعمال بداية هنت الأعمال كان رأسها الوزير هنا الدولة الوزير هنا المالية طاهر حامد إنجلين بحضور هنا وزير التجارة جيبولو فانغاماتي. كملت اليوم الصباح الأعمال هنا الورشة هنت المصادقة الفنية لتخص التقارير أنا هنا سنتين من الخمس سنوات هنا رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبيتنو المناسبة كان رأستها الوزيرة الأمينة العامة هند الحكومة دكتور همتو محمد إتوين. تفاصيل الخبر نسمع مع عبد الرحمن ميكائيل مومن.
3: الكمالة هنت الورشة اللي بيعتمد فوقها التقرير هنا سنة 2024-2026 البخوص نفذان هنا السياسة الخماسية لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو. الورشة هنت الكمالة دي بيجي فوقها تقديم هنا وصايا ومتطلبات من جانب المشاركين، ودل يؤدل فوقها النصوص والبيانات اللي بيجمعوها من أجل متابعة وتقييم الأداء للخدمة العامة حسب كلام الوزيرة الأمينة العامة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات رامتو محمد أوتيان.
4: نختتم أعمال ورشة الاعتماد الفني لها صلة عامين من ولاية رئيس الجمهورية 2024-2026. خلال 3 أشهر الفنيون بمختلف الوزارات والشخصيات المرجعية والخبراء عملوا على تقييم هذه الإنجازات التي تترجم برنامج رئيس الجمهورية، ألا وهو 12 مشروع و100 إجراء. سيكون هذا التقرير تقريرا وطنيا شاملا، سوف يكون متاحا للجميع. هذا العمل يؤكد نية رئيس الجمهورية على تطبيق الحكم الرشيد والرقابة المستمرة والإدارة الفعالة أو الديناميكية.
3: نذكر بكون المناسبة هنت الورشة الفنية دي أن تفقها شهادات للمشاركين ومثلين الوزارات والأمناء والخبراء الساهموا في نجاح العمل.
1: عبد الرحمن ميكائيل مومن. الوزير هنا الدولة وزير هنا شؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل استقبل اليوم الصباح في مكتب الأمين العام هنا المنظمة هنا الدول هنا إفريقيا الكاريب والباسيفيك التشادي موسى صالح بتركي وحج معي بما يخص الخدمة انت المؤسسة. تفاصيل الخبر نسمع مع تيجاني سين رمات.
0: الأمين العام هنا منظمة الدول الإفريقية الكاريبية والمحيط الهادي التشادي موسى بتركي قايب يسيم الأمان ومختلف المسائل هنا الدولة، عشان ده اليوم قابل وزير هنا الدولة وزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل. في وقت المقابلة الطرفين كلموا في مجال هنا المعاونة السمحة القادي أن بين تشاد والمنظمة في كثير من المجالات اللي عندها الاهتمام المشترك. موسى بتركي بعد ما مرك من مقابلة الوزير حجة وقال:
5: أنا جيتني وميسيون حقانا دا وديتها هسه خلال سنة في بروكسل، وبعد سنة دا جينا حجينا في خدمة اللي قدرنا سوينا في بروكسل، يعني فدلينا 4 سنة قدام كيف نودوها بنير هنا الأورغانيزاسيون وكيف يقدر يسيرفير لي تشاد ولي جنس هنا تشاد لي بي الآخرين ممبر هنا الأورغانيزاسيون ذات.
0: ونذكر بكونه المقابلة اللي تدخل في جوين الدور هنا المنظمات الدولية والقارية وكيف يجيبوا الفائدة لتشاد، وده في كثير من المجالات المهمة وخاصة المجال هنا التنمية.
1: تجاني سن رمات. الوزارة هنت الإعلام كان مضت لهم الصباح في مباني هنا أونما في واحدة اتفاقية هنت شراكة استراتيجية تخص الحماية هنا الإنتاج هنا الصحافة والمضيان هنا الاتفاقية دي بجماعة النظام هنا الأمم المتحدة. الوزير هنا الإعلام قاسم شريف محمد هو كان مضى في جانب هنا الوزارة ومن جانب هنا النظام هنا الأمم المتحدة كمان المنسق هنا النظام دكتور فرانسوا باتالينغايا. آخر خبر الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتا كان قام بزيارة لهم بعد الظهر في كثير من البكانات اللي كان مولاها البنك العالمي، منها المخطة هنا جب الدين الألمي هنا العماجي وهنا سبانغالي الفواري والإقداب الكبيرة هنت المكانات في مرسال. خلينا نسمعه للوزير محمد السليك حلاتا بعد الزيارة.
6: زورنا استاسيون دو بومباج قاعدين في مدينة مجمنة، استاسيون دو بومباج كل شيء تمام. عندنا مشكلة في استاسيون دو بومباج على العماجي، في 2 بوتو بومب واقفين ما بخدموا لأن الناس جو سيريبوا الكابل أمام الموتو بومب، وهذا الموتو بومب وقف. إن شاء الله من هنا أول يونيو الكابل ده بيجي والموتو بومب الأثنين وقفوا ده بيشتغلوا، لكن شيء بوقف ستاسيون دو بومباج أنا لا ماجي ما في، لأن كاين بطل 4 موتو بومب اللي بقدروا بيسووا الخدمة. مشينا شفنا الستاسيون بومباج هنا ديو كان هنا الكيوات سان مارتن كل شيء شغال ما فيش اي مشكله. من بعد مشينا هنا في الطريق انا شارب كورس اول ما المار قالوا مثلا عندهم عربات كبار شربوا في فوضى وعلينا عندنا هناك خدمه بنسوي وقلنا لهم خليه يقولوا مشينا شفنا ده وهم ان شاء الله من هنا الاحد بنادم بيفضل هناك ما في ناس أكثر منهم يشكوا علينا قالوا الناس ده من كتب كاملة بمر بالوسط لكن التراب ما بشوله ده كل وقفنا قلنا لهم من كتب ما يستنوا في المكان بس يرفعوا التراب ذاته ويخلوا المكان ده نظيف.
1: زال مسلمين نسموتي ده وزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاته بالاستوديو عندنا الساعة 7:26 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول النائب المكلف بإدارة الأراضي والمركزية الإمام محمد مسألة لرئيس الجمهورية رأس لهم الله الصباح البداية هنت العمل أنا الملمة أنا الرؤساء أنا المجالس الاقتصادية والاجتماعية أنا الدول الإفريقية المركزية. لمان محمد الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هنت الأراضي واللامركزية كان سوى ملمة في مكتبة مع رجال هنا الدين وحجمان بما يخص اللائحة الداخلية هنت المنصة هنا رجال الدين المناسبة كان بقت بحضور هنا رجال الدين المسيحيين والمسلمين. وسموت أخبار آخرة دي النشرة الكتب لكم مصطفى بشارة محمد الجنسين رمات وعبد الرحمن ميكائيل مومن قدم لكم مطرح حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا أجدير وقبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا لغايه الشات بعد ما سمينا النشره الدارجيه وسمينا الاغنيه الجميله نرجع للاستوديو عشان نواصل لكم بالبلاغات المفضله. الرئيس انا التجار انا سوق الدمبي عمر التونة بخبر كل التجار الكسروا بكاناتهم قالوا يجب حضروا في واحدة جمعية أمومية عاشي كبير ببقى يوم السبت أم بكرة 27 شهر 6 2006 بساعة 8 سوا في السفوت. الكلام المهم والزبدة أن الكلام كمان بقولوا لهم في الملمة حضورهم ده مرة مطلوب أي غياب ما مسموه. نكرر الرئيس أن التجار أنا سوق الدمبي عمر التونة بخبر كل التجار الكسروا بكاناتهم قالوا بجي بحضروا في واحد آجي كبير أسامبلي جنرال ببقى عن بكرة يوم السبت 27 جوان 2026 بساعة 8 أنا فجر سوا في سيفوت. الكلام اللي بقولوا لهم ده بلقوا في الملمة حضورهم مرة مطلوب وأي غياب كمان ما مسموح. الكومينا ديزيم ارنسما بطلب من الديليجي هنا سوق المهنه والناس اللي جوا الريسي هنا اللقاديب في سوق المهنه خليه بمشوا يوم 28 جوان يوم الاحد في كاتيلا ماجي في مارشي المهنه لشيء مهم بخص البكانات وبجو بالرسي حقهم. نكرر الكومين هنا ديزيما المسمى بطر من الدليجي هنا مارشي المهنة والكوميسيون هنا المارشي المهنة اللقوا الرسي هنا بكاناتهم وأي زول بنطوء لقدام في سوق المهنة ده خليه بمشوا يوم 28 معناته يوم الأحد في كارسيه الأماجي في مارشي المهنة وبمشوا بالرسي حقهم في إيدينهم وده لشيء مهم بخصهم. بلغنا عروس مالهم عبد الله آدم لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البر والداخل بعروس عروس حقه هو الهجمين ما مكتوب بالعروس الببق يوم السبت والعزوم يوم الأحد في طامه اللي تبلامة إما آدم. مالهم عبد الله آدم لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البر والداخل بعروسة الباب يوم السبت والعزوم يوم الأحد في طامو هيلي تبلاما إما آدم. بلاخنا فرحة قنبو خالة خالة قنبو بلاما يعقوب قنبو بلاما هارونة يعقوبة الرئيس جابر يعقوبة بلاما الفاصلة جدة وكل شباب نبيني بلاما آدم قنبو الشباب نبيني بلاما آدم عبد الرحمن وكل شباب نبيني الهاتف موسى ماديقة وكل شباب نقجي معلم قنبو أحمد وكل الشباب نقوى بلاما بكر حسيني وكل الشباب ندقوي شخيطي أبكاكا دقلة وكل الشباب نفرش الطيري أحمد رمات وكل الشباب نكرل بنية محمد والشباب نهلت نصيبة بلاما عبد الرحمن حسنة وكل الشباب نميرة بلاما هارون موسى وكل الشباب نتندا حسن الشريف وكل الشباب ندبندي علايا بلاما كزي والشباب مبروكة محمد هارون أدم حسنة وكل الشباب في منقم محمد عبد الله محمد وكل الشباب في دراتويا دنب درمان وكل الشباب في وريل أبكر إدريس وكل الشباب في النالة بلاما جوني عبد الرحمن وكل الشباب في اللسدة الجنة بلاما فكي وكل الشباب في أنفرة كونو آدم وكل الشباب في أكبطيني ماما أيوبة وكل الشباب في مشالوبة عمر قجة وكل الشباب من التبوبو دنب درمان وكل الشباب من بنجول بلام القاضي محمد وكل الشباب من الجماهر بلام قنبو وكل الشباب من بنية كروفو بركة محمد حامد قنبو إيسا يعقوبة رخيصة يعقوبة قنبو يعقوب حسين يعقوبة وكل الشباب من بنية. لما الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين بأروسا أخوهم وولدهم قنبو خالة الأروس يكون في بنيه اللي تبلاما الفاصة جدة. مواصل بالبلاغات حسن محمد كمية أبا قدو ألي أبونا حسن عمر أبكر عمر أبا اللوان دنا إما كويس إيسا بابا إما أربط أجد عبد الله حسن محمد الحاجة أجد جبرين محمد مسكو الشيخ خالة
Emma Muhammad Ajit Muhammad ta in lojit gaduwa abshene alhaji Adam Madarko Musa Karras Muhammad Yusuf alhaji Jibrina Musa alhaji Angare Abdurrahman Abdulwahid alconseiller Tahir Danna Harun Danna Milimi Harun Idrisa Muhammad Muhammad Idrisa Hiseni Algoni Muhammad Jibrin Gombo Muhammad Muhammad Hassan Goshe Isa Hiseni Algoni Muhammad Jibrin Hiseni Muhammad Abdurrahman Hiseni Jibrin Abkar Abdurrahman Muhammad Abdullahi Muhammad Abdullahi Akun Godo Hiseni Khursa Abuna Bishara Abakar Abuna Farajalla Abuna Danna Harun Muhammad Musa Shaibu Gombo Muhammad Musa Idrisa Karras Algoni Musa Walla Borno مكايلة عامت كسالي محمد وكل الأخياني نكارتلي لاماجي لوم الفرحة ببلغوا لأحمد حسن السيار محمد البير الهاج دانا رمات بلام عبدالقادر مبدي عبد الله إفازر رمات البير وكل الشباب نجقيمي دلقى فيصل جدة جرم عبد الله عمر ولا هو إدريس أقوجة آدم محمد الفكي والبراهيم والشباب من الشوائل دلقى صب الله عبد الكريم شيخ علي بدرمان وكل الشباب من معلومة دلقى جيمي الشايب الحاج الشايب جيمي عبد الله الشايب حسن ولا أوريل وكل الشباب من كارتيا انقبو شايب الحاج عمر قجة إساق أبيسو جد الحاج دلقى عادم إدريش شايب وقوفيل جد أروج كولي ميستيك كتشول محمد كوميسار كليسيم أفوان أفوان أجل محمد كوميسير رقاسم قنبو سعيد وكل الشباب من فندوري رخيص هارون عبد الرحمن هارون أجيت هارون إبراهيم قرزو شين الحاج والشباب من جبل ليرو محمد أندرو محمد قرما والشباب من كارمي محمد جدة الإمام هارون جدة الحاج فكي عبد الله أنقلم دنا إيسا بيبي إيسا أبكر جدة بشارة كورتال جامي بكر حسن عبد الكريم أبكر عبد الكريم عبد الله حوسة عبد العزيز حوسة الشيخ أرقود دوغو كويس محمد كويس قاسي كويس حسيني إما دوغنو صالي حسن إما مكايلة صالي إما أحمد جبرين إيسا وكل الشباب في التنجيلي خالة رمات جبرين إيسا أخونا هارون حسن هارون خراج أبكر الإمام أبكر حسيني مالم سيد كواس عبد الرحمن دنا ممدية إدريس دلقي يايا نصر جدة نصر حسن أمبنا وشباب من اللبيت حسن أمبنا وشباب من اللبيت دلقي محمد أحمد ساكن شين الكوش أخي حسيني ولا دنقلة عبد الله دان والشباب نمشاقة آدم مبشارة عبد الرحمن بوقاج مكايلة أبقرقورة صالح آدم أجد عبد الله مؤمن الهاج حسن صالح آدم صالح محمد حامد معلوم جبرين كشكش مختار حامد برك عبد الرحمن والشباب نأفرق ولكل الأهل الأخيان والرفقان البدين والقريبين البر والداخل بعروس حناولتهم عبد الله حسن كميا على رسب يوم السبت والعزوم يوم العهد في كارتيه لاماجي هلت الدلقي دنا ميلمي واصل بالبلاغات البلاغات ان الفرحة دائما ما حسن حسن محمد كميا أبا قدو علي أبونا حسن عمر أبكر عمر بابا وكل الأخيان ان كارتيه لاماجي اليوم الفرحة ببلغوا لدنا شين وريل لدنا بشارع جيت ياقوب ضان رمات موسى كشل محمد الشيخ عمر أبا جيم دنا إيمت محمد إيلي بكر آدم لنقاي كفتر عبد الله خميس رمات هارون محمد حوسة محمد رمات هارونة جرم جيلي محمد جبرين أنقنيا جرم بلام حامد جرم إيلي بكر عبد الله إدريس جدة قرقوم وريل كندي الهاتف جبرين بشارة أجد خالب كر وشباب إفنيات
الرئيس هارون خميس بلاما بشارة موسى إيسا محمد إيسا عبد الله محمد أبيسو فداها محمد ولا بدية النمير بشارة والشباب في نبدية محمد تخالة إدريس عبد الرحمن والشباب في مدينة بلاما إيسا بشارة مهاجري مادري جبيرونا مادري موسى آدم عبد الله آدم مريم هارونا الرئيس عبد الرحمن ناشمبي دناء بوسي كرتشمبو عبد الله عمر سيد بلام محمد أحمد توما محمد موسى قندي موسى سيد توما عمر هارون بشير الجنينة بيت سيد معلومة إيسا موسى مريم بيت إيسا أم إيت جدة والشباب من إمود السقوريات كفترة كساري الجامع الزين والشباب من الجزيرة الرئيس محمد تاشونكو فضل بيت تاشونكو والشباب من القرنفلاية كفترة أنكالي جيمي ود اللافضة والشباب من مرمي معلم آدم أشتا بيت شونكو والشباب من اللبانة جبرين آدم مريم بيت آدم قنبويا بيت معلم مايسا والشباب من مالو إساني عطية فريضينا دكتور محمد خجو حجو جبرين باكوسا موسى رجيب إيتوم والشباب من انجيتو هارون سوك أنقاري موسى وادي أخي محمد ديل والشباب من بلوليات آدم أخي إما أخي حسن الضنيب قنب عبد الله والشباب من الشاب القوز بشارة جيمي حسيني إمر حجو جوكو والشباب من الشاب الدبة آدم أمبلمي فنلي بيتوم أجور عبد الرحمن والشباب من الطويل رمات إمر عبد الرحمن إمر إما إمر محمد أمر زارة بيت إمر جبرين أنغاتو والشباب من أنغاتو المترب المترب دنيا سنة والشباب من كدنجر آدم عمر فكي أحمد شكتا معلم محمد شكتا عمر شكتا هرير عمر والشباب من بجوغانا النظيف آدم بشارة آدم آجي آدم آدم الدورة والشباب من اللسدة مريم خالة ميمونة جبرين ياسين جبرين قنبو خالة أبي سويا بيت خالة دلقي محمد الشين أبقاس عبد الله مباشرة بيت عبد الله والشباب في نيجيريجي بلاما جبرين نصر كاكا نصر صالح جبرين أدو نصر أش هارون في أرديب الدبة الشيخ إيسا قريما إيسا آدم مصوصل محمد حسن كوري خالد كاري خالد ولد الشيخ شيخ جبرين كوشا أبكر أنقدلة الحاج المجارس والشباب من كوكاي بلاما قنبودو قال رماد الشريف حسن الشريف عاش بيت الإمام والشباب من بنية حسين عبد الله في فاي القوز رماد الشريف حسن الشريف كلهم في علايا أحمد جدة أطمان إيسا الحاج بكري رماد بكري إبراهيم رماد حسن توم طاهر حسين طاهر التيمان أحمد أحمد شين والشباب من ديبندي هراز الرئيس إبراهيم موسى إدريس موسى وشباب هنا متكورة متكارو أبا أخونا حامد حسن حامد زنوبة بنت محمد وشباب هنا الرنيا آدم حامد بلاما أزرق أطمان وشباب هنا جوكدي آدم دنا حامد دنا الشيخ أمباري إدريس أمباري آدم دنا وشباب هنا ساقور قلديم فلاتي في الشقيق بلاما أخي آدم أما كاكا آدم في التونة جدة بشي حسن خرسة في مدوغ دلقي بول أكا هارون درك في أهرنجاجي دلقي جبرين إدريسة شكتي إدريسة شبيكي وشبابنا بربيطي بلاما نور تربيل في خليسنا ولكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بأروس أنا ولاتهم عبد الله حسن محمد كمية الأرس بقى يوم السبت والعزوم يوم الأحد في كارتيه لاماجي هلي تدلقي دنا ملم الساعة 7:50 دقيقة

العروس انا جومبو خاله وخاله جومبو بلاما يعقوب جومبو العروس لما الفرح بلغوا لي كل اهل البر والداخل بعروس انا اخوهم وولدتهم جومبو خاله. العروس تبقى يوم الاحد في بنيه اللي هي البلاما الفاس جدا، هم ما قالوا قالوا العروس بس تبقى يوم الاحد، العزومه ما قالوه حسب الكتابه. عروس الجومبو خاله دي تبقى يوم الاحد في بنيه اللي تبلام الفاس جدا. كابي تكنيك

بعد ما سمينا الفنان الكبير عبد العزيز مبارك نمشي كمان نلقى فنان اكبر اخر هناك في كونغو ديمقراطيك كوفي اوليميدي بابا بونيت لام جام هديه خاصه لكم جميعا الكولوني الكونغولي الغني في الاصل من جمينا كل الافارقه الغني في الاصل من جمينا يركدر حسن جدل وكل جمايكا محمد دنا ابا زين كسرو الوزير القديم إيمانويل ناديغال الإيجيان الإمبريس القديم مزيم بدا بس كل الناس أسمى قاسم نقول لكم بونسوار من غاديو تشاد ومانوسو يا كلمات

العروس انا جنبو خاله وخاله جنبو. العروس تبقى يوم السبت ام بكره والعزومه يوم الاحد في بنيه اللي تبلاما الفاس جده. انا قريت الشيء الكتبه في الكتكت لكن في خطا حصل. العروس تبقى يوم السبت والعزومه يوم الاحد في بنيه اللي تبلاما الفاس جده. كابي تكنيك ما ننسى كمان دلقي محمد عيسى من اداء عيسى. اقول لك مساء الخير المستمع الكبير.

من أنقب الشاي نقول لك مساء الخير يا بيتي فرير العريسة عبد الله دنا آدم طاهر درمة كلكم نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية.

على الوقت تم السادة قدوا الإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزمين اللي بيجي بعدنا بكلم لكم بكلام نصارى ما زمينكم أكوي بقول لكم يسين جامعنا غاديو تلفزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور في طاولة المراقبة جيم تاروجي في مكنة الفن أسر الآلات والموجات والأغاني الجميلة أجيدي ريغوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقدوا بأفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أعمال اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا تنطلق صباح اليوم هنا بالعاصمة أنجمينا، ونائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد يترأس الأعمال ممثلا للرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. والمجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية خلال لقاء رسمي حضره رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والمترشحين. وزارة الإعلام توقع على اتفاقية شراكة مع منظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد حول حماية الإنتاج الإعلامي. وزير الاستصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة يقوم بجولة تفقدية إلى محطات ضخ مياه الخريف وضفاف نهر شاري رفقة عدد من فنيي الوزارة ومنسق المشروع المتكامل للكفاح ضد الفيضانات. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. ترأس ممثل رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد ترأس صباح اليوم افتتاح عمل اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا بمناسبة كانت حضرها رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد. تفاصيل أكثر مع عبد الله هارون.
2: من أجل تعزيز التعاون والتكامل الإفريقي بين دول وسط أفريقيا، جاء اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بدول وسط أفريقيا بغرض وضع الخطوات الأولى لتأسيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة. استهلت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها العمدة النائب لمدينة أنجمينا محمد إبراهيم صيام، الذي رحب فيها بالوفود المشاركة مؤكدا أهمية هذا اللقاء في توطيد أواصر التعاون بين الدول المنطقة. من جانبه أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي أحمد أمبدو محمد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التشاور والتعاون بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الفرعية بما يمكنها من مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب والحد من الفقر والتصدي لتغير المناخ، فضلا عن قضايا الهجرة والأمن. ويأمل المشاركون أن يفضي هذا الاجتماع إلى وضع إطار مؤسساتي دائم للتنسيق والتشاور بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا بما يعزز قدرتها على الإسهام في مواجهة التحديات المشتركة ودعم مسيرة التنمية والتكامل الإقليمي في المنطقة.
1: هذا وخلال ترأسه لاجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا، قدم نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد ممثلا للرئيس الجمهورية قدم كلمة أشاد فيها بهذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التشاور والتعاون بين المجالس الاقتصادية في المنطقة. إليكم جزء من كلمة نائب رئيس الوزراء ليمان محمد بترجمة وصوت عبد الله هارون للمرة الثانية.
2: باسم المشير رئيس الجمهورية رأس الدولة، أهيئ هذه المبادرة التاريخية السعيدة التي تمثل منعطفا حاسما لمستقبل فضائنا الجغرافي المشترك. إن جميع الهيئات الاستشارية لكل من الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد اليوم يعد عملا ذا دلالة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، كما أنه يؤكد قبل كل شيء أن بلدان بلداننا وشعوبنا تتقاسم مستقبلا جماعيا ومصيرا مشتركا. إن إنشاء اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا يستجيب بلا شك لضرورة ملحة بالنسبة لفضائنا الإقليمي المشترك. فمن خلال توحيد أصواتكم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ستتمكنون من رفع توصيات أكثر قوة وتماسكا وأكثر ارتباطا بواقع مجتمعاتنا إلى حكوماتنا، كما أنكم ستملكون الثقل اللازم للتأثير بفعالية في الهيئات الإقليمية والدولية، مما يجعل من إفريقيا الوسطى فائلا أساسيا لا غنى عنه في النقاشات الكبرى المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
1: في سياق آخر، عقد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد عقد عصر اليوم اجتماعا لاعتماد النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمشتركة بين الأديان. الاجتماع كان بحضور رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عبد الدايم عبد الله وعدد من ممثلي الأديان في البلاد. فاطمة عبد الله بركو.
3: تسلمت المنصة المشتركة بين الأديان في تشاد ترخيص لاعتمادها ومزاولة نشاطها من السلطات الحكومية في خطوة تعزز الاعتراف القانوني والمؤسسي بهذه الهيئة التي تضم ممثلي الديانات الرئيسية في البلاد. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد قال أن الحكومة تقدم دعمها الكامل لهذه المبادرة، معتبرة أن رجال الدين شركاء أساسيون في تعزيز السلام الاجتماعي واستقرار الوطني، متأهدا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعدهم على تنفيذ برامجهم. من جانبه رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عبد الدائم عبد الله أثمان تحدث عن أهمية هذه المنصة.
4: منذ 2011 إلى يومنا هذا ما عندنا شيء بسموه نظام أساسي أو لائحة داخلية. جلسنا نحن الثلاث المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الكاثوليك والبروتستانت، كتبنا هذه اللائحة وهذا النظام الأساسي، واليوم جئنا لنوقع أمام الحكومة التي يمثلها نائب رئيس الوزراء.
3: هذا وفي نهاية المناسبة تم التوقيع على الميثاق المشترك الخاص باعتماد المنصة، وسط تأكيد الاعتراف على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والتسامح والوحدة الوطنية في تشاد.
1: سياسيا، أعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية، وذلك خلال لقاء رسمي ترأسه رئيس المجلس الدستوري جان برنا باداري بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وعدد من المترشحين. تفاصيل مع عثمان حلحاج.
5: عقب إجراء الانتخابات الجزئية التشريعية ومجلس الشيوخ التي جرت في يومي 21 و22 من الشهر الجاري بكل من ولاية حجر لميس للسباق في مقعد تشريعي بمحافظة هراز البيار التي يتسابق فيها 6 مترشحين، وولاية شاريبا قرمي والتي يتنافس فيها 4 مترشحين من مختلف الأحزاب السياسية لمنصب عضو مجلس الشيوخ. بهذا الصدد تجيء مناسبة إعلان النتائج المؤقتة من قبل الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات عانش، والتي ترأسها رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري. في خلال كلمته لإعلان النتائج النهائية فقد ذكر بأن الانتخابات جرت في جو يسوده الهدوء وتنافس عدد من الأحزاب بكل حرية دون أي إشكالية تذكر، معلنا بأن الفائز بحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمنصب تشريعي في محافظة حراز البيار وهو بشارة شنكو أحمد بنسبة بلغت 68.30%، خلفا لحوى عثمان جامي التي وافتها المنية. وفي منصب مجلس الشيوخ بولاية شاريبا قرمي الفائز في حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بشارة عبد الرحمن موسى بنسبة 86.75، خلفا للسفيرة مريم محمد نور التي استديت لشغل وظيفة أخرى. هذا وقد ثمن رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري جميع الجهات المعنية في تنظيم الانتخابات وفي مقدمتهم الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات عانش. وللتذكير في نهاية المناسبة قام رئيس المجلس الدستوري بتقديم التهاني للفائزين وكذا رؤساء المؤسسات الكبرى، فضلا عن الأهالي والأسر والأصدقاء.
1: قام وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حالات رفقة فنيي الوزارة ومنسق المشروع المتكامل للكفاح ضد الفيضانات وتعزيز القدرة على الصمود الحضري. قاموا بجولة تفقدية لمحطات ضخ مياه الخريف وضفاف نهر شاري والوقوف على إمكانية البلدية التي تمكنها في حفر قنوات صرف المياه بغية تجنب العاصمة من خطر الفيضانات. حول هذا صرح وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حالات لصحافة الوطنية عقب الجولة ومد إليه أحمد خميس جمعة الميكروفون.
6: زرنا الستاشون دو بومباج القاعدين في مدينة مجمينة. الستاشون دو بومباج كل شيء تمام. قلنا مشكلة في الستاشون دو بومباج أنا لا ماجي في اثنين بوتوبوم واقفين ما بخدموا لأن الناس جو سيريبوا الكابل أمام الموتوبومب وهذا الموتوبومب وقف. إن شاء الله من هنا أول يونيو الكابل ده بيجي والموتوبومب الأثنين وقفوا ده بيشتغلوا. لكن شيء بيوقف ستاسيون دو بومباج أنا لا ماجي ما في لأن كان بطل أربع موتوبومب البقدروا بسوي الخدمة. مشينا شفنا ستاسيون دو بومباج أنا جو كمان الكيوات سان مارتين كل شيء شغال وما بعد مشينا هنا في الطريق نشعر بكورس أول مرة كانوا ناس عندهم عربات كبار جابوا بوفوا فوقا وعلينا عندنا هناك خدمة بنسوا وقلنا لهم خليه يقولوا مشينا شبنا ده وهم إن شاء الله من هنا الأحد دنالهم بفضل هناك ما في ناس أكتب منهم بيشوكوا علينا قالوا الناس ده بنكتب كاملوا بمر بالوسط لكن التراب ما بشوله ده كل وقفنا قلنا لهم من كتب ما يستنوا في المكان بس يرفعوا التراب ذاته ويخلوا المكان ده نظيف. سبوا عشان نزور الجبهة الكبيرة سووا على اللي يخطوا المكانات والوتائر وشنو كل شيء ما تمام. في مشكلة صغيرة في كبرى مردوم مشينا على لأن المريا رومانزيا مش اتكسرت ولقينا بس شياب وإيال دباب ونسوان كلهم براء
1: استقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاك بمكتبه صباح اليوم استقبل الممثلة الخاصة لمفوضية الاتحاد الأفريقي ماريا جوزي زامبا. الطرفان بحث خلال المقابلة مسألة إحلال السلام والتماسك الاجتماعي في تشاد. نتابع التقرير الذي عده محمد عمر إدريس.
7: خلال اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاك مع الممثلة الخاصة لمفوضية الاتحاد الأفريقي ماريلا جوزي سامبا تم مناقشة العديد من القضايا من بينها مسألة إحلال السلام الدائم والتماسك الاجتماعي وبناء أمة حقيقية مؤكدة أن اللقاء كان مثمرا وفرصة للتعاون والعمل معا مهيئة التزام السلطات العليا بالتماسك الاجتماعي والبحث عن حلول دائمة للسلام. ممثلة بعثة الاتحاد الأفريقي ماريلا جوزيف سامبا أوضحت أن الاتحاد الأفريقي يرافق البلاد من أجل تعزيز العدالة الانتقالية ومعرفة مدى الدور الحقيقي الذي تلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في استتباب السلام الدائم.
1: بعد يوم واحد من استعراضه للإصلاحات التي شهدتها المنظمة خلال عام من توليه منصب الأمين العام لدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موسى باتراكي حيث استقبل اليوم من قبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج دكتور عبد الرأي صابر فضل. محمد موسى أحمد طاهر.
8: ضمن سلسلة اللقاءات التي يقوم بها الأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موسى صالح باتركي التقى بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل حيث ناقشا الطرفان خلال هذا اللقاء سبل التعاون القائم بين البلاد والمنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعقب خروجه من المقابلة صرح الأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
9: أنا جيتني وميسيون هجانا دا وديتها استخل السنة في بروكسل، وبعد سنة دا جينا حجينا في خدمة قدرنا سوينا في بروكسل، يعني فدلينا 4 سنة قدام كيف نودوها بنير هنا الأورغانيزاسيون، وكيف يقدر يسيرفير لي تشاد ولي جنس هنا تشاد لي بي الآخرين ممبر هنا الأورغانيزاسيون ذات.
8: هذا ويجيء هذا اللقاء في إطار تعزيز دور المنظمات الدولية والقارية بما يعود بالفائدة على البلاد في مختلف المجالات لا سيما المجال التنموي.
1: في الخبر الأخير، جرى بمقر الأونما صباح اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية لحماية الإنتاج الإعلامي بين وزارة الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد. هذا وقد وقع على الاتفاقية من جانب الوزارة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد، ومن جانب المنظومة منسقها فرانسوا تاديدي. نتابع التقرير الذي عده حسن موسى حسين.
10: جاء توقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد، وتهدف هذه البادرة إلى تعزيز التعاون في مجال الإنتاج المحتويات الإعلامية المتعددة بما يسهم في نشر المعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة في تشاد. في كلمته منسق منظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد فرانسوا باتلانغايا أشاد بتقديم البرامج الإعلامية التي تبثها الإذاعة والتلفزيون في نشر المعلومات وتعزيز الوعي لدى المواطنين، كما أكد أن وسائل الإعلام تعد شريكا أساسيا في إبراز الجودة التنموية المشتركة بين البلاد ومنظومة الأمم المتحدة، والمساهمة في إيصال الرسائل المتعلقة بالتعليم والصحة والأمن الغذائي وحماية البيئة والتنمية المستدامة. وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد أوضح أن هذه البادرة تلعب دورا كبيرا في وسط المجتمع، وأن منظومة الأمم المتحدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل التنموي وإبراز الجهود المشتركة المبذولة لخدمة المواطنين، مشيدا بأن الإعلام يلعب دورا أساسيا في دعم التنمية المستدامة من خلال نشر المعلومات الموثوقة وتوعية المواطنين بقضايا الوطنية ذات الأولوية، مبينا أن الاتفاقية ستسهم في إنتاج محتويات إعلامية متعددة الوثائق ذات جودة عالية في إطار رؤية تشاد 2030. وتسعى هذه الشراكة إلى تطوير قدرات المؤسسات الإعلامية الوطنية وتحسين جودة الإنتاج السمعي البصري والرقمي، إضافة إلى توعية المواطنين وتحقيق الأهداف التنمية المستدامة. هذا وفي نهاية المناسبة تم توقيع بين الطرفان على دفتر المهام.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 47 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. أعمال اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا تنطلق صباح اليوم هنا بالعاصمة أنجمينا، ونائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الإيمان محمد يترأس العمال ممثلا لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. والمجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية خلال لقاء رسمي حضره رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والمترشحين. وزارة الإعلام توقع على اتفاقية شراكة مع منظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد حول حماية الإنتاج الإعلامي. وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاته يقوم بجولة تفقدية إلى محطات ضخ المياه وضفاف نهر شاري رفقة عدد من فني الوزارة ومنسق المشروع المتكامل للكفاح ضد الفيضانات. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في التنسيق والإشراف عثمان أدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، لمشاركة الفني وهندسة الصوت تبسادي كاركنا فيديل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، وحتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينا.